0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أسألك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس. قلبي كيف

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح ممكن أقول بداية جديدة وأحلام جديدة وطموحات جديدة أيضا. يا صباح الخير ومبروك لأصحاب الثانوية اللي كملوا امتحاناتهم، وأيضا مبروك نص مبروك ما نقول لطلاب الجامعة أنهم أوشكوا على انتهاء امتحاناتهم بعضهم، وبعضهم بيبدأوا من الأسبوع القادم، فإن شاء الله يوفق الجميع في الأسبوع القادم ونهاية سعيدة للي أنتهوا اليوم أو الذي سينتهوا بكرة أو يوم الخميس. يعني صباح الخير لكل شخص استمع إلينا الآن سواء كان على البث المباشر في الفيسبوك أو على ترددات إذاعة عادن الغد. صباح الخير لأصحاب الباصات أو كل شخص يبحث عن رزقه في الصباح الباكر، وأيضا صباح الخير للتعبانين في هذه الأجواء اللي هي حارة بس من إحنا نزلت برد
1: وأساسية تحسس
0: حقيقة، فأكيد واضح من أصواتنا جميعا. ولهذا نقول لكم تحملونا بعض الشيء في أصواتنا القليل متعبة، ولكن رغم تعبنا الشديد إلا إننا لا نستطيع الغياب عنكم فترة طويلة. صباح الخير لكل شخص يستمع إلينا أينما كنت وأينما ذهبت، ونقول لك لا تروحش بعيد، خليك مع إذاعة عدن الغد وتحديدا عدن هذا الصباح. وفي الختام كعادتي وعادتنا جميعا نصبح على جميع طاقم مؤسسة عدن الغد كل شخص باسمه وصفته، ولكن نحدد التصبيحات دائما بالمتواجدين في الاستديو من مخرجنا الرائع من خلف الكواليس ناصر فائز إلى زميلتي المشاركة معي هبة. يا صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك عهد، وصباح كل اللي يستمع لنا الآن على تردداتنا من راديو عدن الغد، طبعا في حلقة جديدة ومتجددة من عدن هذا الصباح. صباح يليق بقلوبكم، صباح تزهر فيه الأمنيات وطبعا تولد فيه البدايات مليئة بالأمل والتفاؤل. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد. طبعا يسعدنا أن نرافقكم في هذا الصباح الجميل، نرسم معكم مساحة من الفائدة والحوار والابتسامة، ونبدأ يومنا طبعا بطاقة إيجابية تنعش الروح. طبعا اليوم أنا شوية كده متضايقة على موضوع أن اليوم بتكون عهودة آخر يوم معنا في الإذاعة، فاليوم يعني حلقة التوديع كده، فأنا حسب لها المساحة براحتها تتكلم تقول لي عايزة
0: شختم الموضوع، يعني أعطيهم البوش هذه في النهاية،
1: أنا أعطيهم من البداية عشان يسلموا عليك وكذا.
0: طبعا أعزائنا المستمعين والمتابعين، شاءت الأقدار أن تنتهي رحلتي هنا في كوكب عادن الغد لتجربة رحلة جديدة في مكان آخر وتجربة جديدة. ومن هذا المنطلق دائما أخذنا رسالتنا الصباحية والذي هي الحياة تبدأ عند نهاية منطقة الراحة، وهذه كانت العبارة دائما أسمعها وكانت مقتبسة من الكاتب الشهير نيل دون ألش. طبعا هذه العبارة سمعتها وخلني أفكر دائما في منطقة الراحة طبعاً. فمنطقة الراحة هي دائما المنطقة اللي انت تتعود انه خلاص انا هنا مرتاح، ما اخاف اقرب تجربة جديدة او اذهب او اذهب الى مكان جديد لانه اعتد على هذا الامر،
1: على روتين معين، على شكل معين.
0: كالعادة وعادة عهد خالد الذي للأسف سوف تنتهي، ولكن بستمر بعادتي معاكم اليوم انني اقدم سؤال. فالسؤال الصباحي لازم سؤال الصباحي هبة. هل هبة تحب تغير الروتين ولا تحب تبقى في منطقة الراحة؟
1: عن نفسي أنا إنسانة سريعة الملل، فلما أقرب شيء وخلاص أخذ على روتين أحب إنه أشوف اللي بعده، ولو ما حصلش يعني فرصة أو شيء خليني أقرب اللي بعده أحبط شوية. يعني أحس إنه يعني أتعب، يكون في كده بنفسيتي شوية تنزعج، لكن خاصة أتكيف إذا كان ما حصلتش فرصة أخرى أحاول أتكيف مع روتيني، لكن لا دائما أبحث وأروح أشوف، لازم أجرب أخذ تجربة جديدة.
0: تعملي كده شوية مغامرات وسسبنس.
1: لازم أيوة، بس لكن أنا طبعا موجودة في روتيني بحافظ عليه بتكيف معه، ما بقصرش مع الوضع اللي أنا فيه، لكن بتطلع أكيد وبروح أبحث وأسعى، وأحيانا توفق وأحيانا ما توفقش، لكن قدر على ربنا.
0: طب حتى في حياتك الأسرية كده تحبي إنك تكسر الروتين؟
1: أكيد ما حد يقدر يعيش، انا عن نفسي قلت لك احب املل، يجي لي ملل وما احبش اشوف نفس الحاجه مكرره، نفس الشيء اعيشه، خلاص عشتها خلاص اشوف اللي بعده. فبصراحه عندي الموضوع انه امل. انت كيف؟
0: انا طبعا انسانه مثلا كما قولا قالت لي امس عاده عهد تعتبر زي لو حد كان ذاكر الاغنيه اللي كنا نسمعها بطفولتنا، انا شكل الدائره في كل مكان تجدوني. هذه عهد خالد، من حيث انه احب اقرب كل حاجه، أبحث عن عهد. أنا في مرحلة وكلنا في مرحلة تطوير، مرحلة تقدم، وبالذات نحن في قيل الشباب يعني تحديدا لازم نقرب اغلب الحاجات، عده مجالات، عده مغامرات. اذا ما قربت شوفي شبابي متى بقرب؟
1: صحيح.
0: متى بعيش؟
1: وقت قوتي، وقت استطاعتي.
0: والله ما فيش قوه بس مستمره. بعد في مش قوه
1: اذا كان ما فيش قوه بعدين كيف؟
0: الله على بالك لما نكبر عربي قد الان بعد فيش. بس حقيقه الطاقه، لانه في صوره معبره جدا رايتها يوما ما وحرفيا كذا شددني، هي عباره عن كاريكاتير كان يقول لك في مرحله العشرينات تملك القوه والشغف ولكن لا تملك المال،
1: فعلا
0: في مرحله الثلاثين تملك المال ولكن الطاقه
1: يروح.
0: ايوه
1: عشان العكس
0: وبعدين والفرص كل ما موجوده لما توصل للستينات للسبعينات هنا تفقد طاقتك وقوتك وشغفك ولكن المتواجد معك المال. فطبعا المال اوكي هو شيء مهم ولكن انا بجيبه اولا
1: مش اساس الحياه يعني.
0: ايوه بس انا بقدر اجيبه ثانيا ايش بسوي المال اذا بلا صحه بلا تجر.
1: نعم.
0: بلا ذكريات احكيها
1: جميله. نعم عشتها او صاحبتني
0: يعني دائما قصف اقول عيالي ايش باقي اكل او الجيل اللي بعد ايش باقي احكي لهم. لا.
1: نعم
0: حابه
1: او ايش بتورتيهم حتى من صحيح. خبراتك من حتى اسمك لما يكون والله عهد في يوم ايام جدتهم عملت وسوت خاصه في كلمه الناحيه
0: انحرك صراحه يعني انحرك
1: كمان يبقى ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله. طيب ناصر مرحبا. لا لا لا اشتيك مالي اليوم اكسر قاعده مالي دخل
1: عشان
0: بتكلم.
1: عشان عهود اليوم عشان خاطري
0: ما فيش اشتيك ترد على السؤال بترد على السؤال
1: عشان
0: الان
1: عشان خاطري يلا.
0: طيب ناصر يحب الروتين او يحب يكسر الروتين؟ ناصر
1: ولك الو
0: ولك الو بيبي شرك ناصر
1: راح يسوي الحاجات
0: يهدئ المكان عشان يقدر يرد كده يكون صوته صوت.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: ايش من سوفت عشان ما تسمعش الزعج اللي عندي. مالك خير ايش السؤال؟
0: ايش السؤال؟ طيب هذا انك مش مستمع الينا كيف؟
2: هلا قاعد اشتغل مليانه استمع
0: طيب.
2: معكم
0: طيب خلاص اوكي ناخذ هذا العذر حقك. اولا سؤالي هل ناصر يحب منطقه الراحه او يفضل المغامرات وكسر الروتين؟
2: الاثنين.
0: ازاي دي ازاي اوضح لي ذلك؟
2: في اوقات محدده نرتاح في به في اوقات لازم نكون
0: منطقه مقامنة. الراحه الذي هي تدل انك تبقى في منطقه معينه ما تحبش
1: يعني
0: تعمل اي تجارب
1: روتينك كذا انت بتستمر على العمر كله
0: بالروتين يعني بتبقى في شغل لمده 20 سنه مستعد
1: ممكن انا لا
2: نعم
0: لا انت جلس على
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ناصر ارجع على جنب
1: شو ضغط قالت لي حد ضيق لما قال لي 20 سنه جلس مخرج الله قال لي ضيق
2: لانه العمل هو الاساس
0: اوكي العمل الاساس
2: بس كل شيء
0: تغير
2: دام انك تحصلي يوم واحد اجازه ترتاحي فيه بهذا
0: هذا طب سؤال الان سؤال من وحده عارفه وقعك يوم الجمعه ترتاح يوم السبت ترتاح خلينا احنا واقعين
2: نص خلاص بلا فضايح
0: نص خمده
2: نص خمده
0: نص خمده أعزائي أنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم حابة أختم رسالتنا الصباحية بأنه الإنسان الذي يبقى في نفس المكان من خوف من المجهول القادم قد يحافظ على راحته ولكنه قد يفوت فرصان كان من الممكن أن تصنع فرقا كبير في حياته أو من أن أو أنه يخاف من الخروج إلى من منطقة الراحة فإذا ما خرجش ممكن أنه ما يتعلمش ما ينضجش ما يكتشفش حاجات جديدة في الناس وفي نفسه أيضا فلهذا التغيير ليس هدفا بحد ذاته بل وسيلة للنمو كل خطوة جديدة مهما كانت صغيرة قد تكون بداية لحياة مختلفة وأكثر ثراء نفسيا وعقليا ووجدانيا أيضا.
1: كمان أنا حابة أقول أن الحياة لا تتغير في يوم واحد لكنها قد تتغير بقرار واحد وكثير من الفرص الجميلة كانت تنتظر أشخاص أمتلكوا الشجاعة للخروج من منطقة الراحة وخوض تجربة جديدة مميزة فكل خطوة صغيرة نحو التغيير قد تكون بداية قصة نجاح كبيرة فغامروا
0: غامروا وإلى هنا أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم انتهت رسالتنا الصباحية وختامها أن يا ناصر راعي يا ناصر وختامها أن تغامروا وأن تخرجوا من منطقة الراحة ولكن ذلك ما يتناسب معكم والآن بنروح مع ناصر فائز مع هدية الصباح اللي مستعجل هديها لكم ثم نعود مع فقراتنا المتنوعة.

0: يا مواسم العصافير وصباحكم جميل. صح انه الدنيا حر لكن تمام، نحن مع فيروز
1: اللي حتقولوا نحن معاها ما في شيء.
0: عدنا لكم طبعا مع نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للإرصاد المدني محافظة عدن ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 30 من شهر يونيو 2026. ونبدأه معك عهد.
1: مبروك الشهر كمل.
0: اخيرا
1: شهر 6 كمل، حسيته كان
0: صح كتير.
1: كم سنة كنا نحن نقول سنة 5 الآن سنة 6، وأخيرا انتهت هذا الشهر ونبتدئها معنا أعزائنا المستمعين والمتابعين مع المناطق الساحلية والقريبة منها. الطقس هناك سيكون مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار إلى حار جدا ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية، والرياح معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرة.
0: وأيضا من المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية، وتمتد حتى محافظات الضالع البيضاء ومرتفعات أبيان.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية الطقس هناك سيكون صحو إلى غائم جزئيا مع شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والرياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة.
0: ننتقل معكم أكيد الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى ليومنا هذا، ونبدأها أكيد بالعاصمة الأبدية بالنسبة لي الحبيبة عدن، وحيث سجلت درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 30. حالة طقسها مشمس غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار إلى حار جدا نهارا، يعتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى خور المكلة، سجلت المكلة درجة الحرارة العظمى 34 أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح في المكلة صحو غائم جزئيا، حار نهارا، معتدل ليلا والرياح أيضا معتدلة.
0: أما بالنسبة للحديدة فدرجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 31. حالة طقسها صحو غائم جزئيا، حار جدا نهارا، يعتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى أرخبيل سقطرة، والذي أتمنى أن أذهبها يوما ما.
0: وأنا كمان
1: إن شاء الله بنشر رحلة كده
0: يا رب
1: نهاية السنة، بس ما بوشلش ناصر معي
0: إن شاء الله،
1: بوشلك سقطرة
0: إني أروح كمان.
2: ما لكم شو سفر إذن؟
1: التصريح من عندك خرق يا ناصر.
0: قلت لي فرا سفرة بس كان عن طريق البحر، فأنا خفت بصراحة
1: حتى إن شاء الله عن طريق تحت الأرض
0: مسافة عن طريق أنا البحر
1: هنا هالمغامرة فينه
0: المغامرة بس برضه بحر
1: أنا مستعدة أتمتع من الأنفاق عادي. سقطرة سجلت درجة الحرارة العظمى 35 أما الصغرى 28. حالة الطقس والرياح في سقطرة غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا، معتدل ليلا والرياح شديدة القوة.
0: وكذلك المخا حالة طقسها كسقطرة ولكن درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 31.
1: أما الغيضاء في شرقي البلاد سجلت درجة الحرارة العظمى 34 أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح في الغيضاء غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا، معتدل الحرارة والرياح أيضا معتدلة.
0: ولكن معنا هنا يا عهد زنجبار ولحق تتقارب درجات حرارتهما، فالعظمى ما بين 38 إلى 40 والصغرى 29. حالة طقسهما مشمس غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار إلى حار نهارا، يعتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ولكن في لحق نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
1: وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبتدئها بسيئون الذي في الغالب تسجل أعلى درجات الحرارة في العظمى في عموم اليمن، فسجلت سيئون حاليا درجة الحرارة العظمى 44 أما الصغرى 26. حالة الطقس والرياح في سيئون صحو شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وأيضا معنا مقرب درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27. حالة طقسها صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة، يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: أما عتق فسجلت درجة الحرارة العظمى 40 أما الصغرى 26. حالة الطقس والرياح في عتق غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح أيضا معتدلة.
0: وآخر المناطق الصحراوية معنا بيحان، وحالة طقسها كعتق ولكن تختلف في درجة الحرارة، فالعظمى 39 والصغرى 27.
1: وننتقل إلى المناطق الجبلية ونبتدئها بصنعاء، سجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 32 أما العظمى أما الصغرى 15. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح أيضا خفيفة.
0: وفي تعز حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية، طبعا حار نهارا يعتدل أو بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة معتدلة، ودرجة حرارتها العظمى 33 والصغرى 19.
1: أما الضالع فسجلت درجة الحرارة العظمى 33، أما الصغرى 20. حالة الطقس والرياح في الضالع غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومعنا أبرد المناطق وهي إب، طبعا سجلت درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13. حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: ونختتمها بالبيضاء، فسجلت البيضاء درجة الحرارة العظمى 32 أما الصغرى 16. حالة الطقس والرياح هناك غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نسبيا نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: والآن إلى التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الممرات السيول والأودية.
1: ونحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت فترة الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل. وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن، من إعداد المهندس محمد الدقم.
0: وننتقل معكم الآن إلى نشرة الخضروات والفواكه المقدمة من سوق الجملة بالمنصورة ليومنا هذا الثلاثاء طبعا، وأولى المحاصيل كالعادة وهو البطاطس، حيث 22 كيلو في السلة بيكون من 12000 إلى 16000، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 22000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 900 إلى 1100.
0: والبصل الأحمر رفيق البطاطس والطماطم 24 كيلوغرام بيكون من 20400 إلى 21600، وسعر الكيلو الواحد من 850 إلى 900.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3000 إلى 3500، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 700.
0: ننتقل معكم للبامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 15000، وسعر الكيلو الواحد من 1500 إلى 18000.
1: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 500.
0: والكوسة 15 كيلوغرام من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو الواحد من 900 إلى 1000.
1: والخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 1000.
0: الببار 8 كيلوغرام من 3000 إلى 4000، وسعر الكيلو الواحد من 400 إلى 500.
1: والبسباس حبيب الجماهير 25 كيلوغرام في الشوالة من 15000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 800.
0: وصلنا معكم الأسعار الفواكه، وأكيد الفاكهة الموسمية معنا الموز 30 كيلوغرام بيكون من 14000 إلى 17000، وسعر الكيلو من 500 إلى 600.
1: أما البابا 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو الواحد بيكون من 500 إلى 600.
0: معنا الحبحب والشمام متساويين في السعر ما بين 500 إلى 600.
1: والآن نبدأ بأنواع العنب التي ظهرت في السوق، ونبدأها بالعنب الأبيض الجبري 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 45000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 2000 إلى 2300.
0: والعنب الأسود طبعا هم متوفران في السوق 20 كيلوغرام من 50000 إلى 70000، وسعر الكيلو الواحد من 2500 إلى 3500.
1: أنت إيش من عنب يعجبك؟
0: الرازق اللي يجيدك،
1: الصغير الحامض،
0: لا اللي يجي أخضر وصفر.
1: انا مش عارف حالي. رايح فين وراجع فين، تحسوا وصدوا يا ليس
0: دحل بحالي، بس حقي يكون مصفر كده حالي، والاسود برضو الاحمر، بس ده اني لهذا انا.
1: اوكي طيب، نبدا الان بانواع المانجا الذي ما شاء الله الاسماء متنوعه عندنا، ونبتديها بمانجا السمكه 20 كيلوغرام في السله من 20000 الى 35000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 الى 1800.
0: معنا قلب التور 20 كيلوغرام بيكون من 25000 الى 35000، وسعر الكيلو الواحد من 1250 الى 1750. كيف يعجبك اني قلب التور؟ مش كثير،
1: انا ما احبش المانجا اصلا، ما احبش بكله.
0: حلوه بصراحه، قربي.
1: القارئ
0: ايوه الخضره لازم،
1: هو ما مش للحوالي على قد
0: طول السنه،
1: ايوه ما مش للحوالي على قد ما امل للحوامض،
0: ملح فوق كده وبسبس شويه ويا سلام.
1: هبه اني في ذلك الريق. شي ناصر مش مركز معانا ولا فاتو ريقه كمان؟ ايش رايك بعنبه قارع في بملح وبسباس؟ رهيب الوضع. والله بشوف خورا
0: نحن عايشين العصر يا جبني ده. اجلس اني عمورة بس يلا.
2: انت ثم ليلة عم بشوف برضو يمكن الليمون يعني
1: اللي مع ملح وبسباس
2: زهر الليمون
0: برضو حل بس من زي العنبة.
1: خلاص لو سمحتوا الله يسامحكم مش كده روحي كلي خلينا نرجع للمانجا يمكن نكسر الحوامض اللي طعم ناصر ناصر مش هكا. ونذهب الى مانجا مومباي عند اهلنا يا ناصر. خلاص بروح عند اهلنا. مانجا مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 الى 20,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 الى 1,000.
0: والبركان 20 كيلوغرام طبعا بيكون من 25,000 الى 30,000 وسعر الكيلو الواحد من 1,250 الى 1,500.
1: طيب بسألك الان انت لك في المانجوهات يعني شفتك قلت انك تعجبك ايش الاسماء ايش الفرق
0: والله بالك. شوفيني اني اشوفهم اميزهم من الشكل
1: يعني ليش يعني بومباي في
0: ما يقولون لكش بومباي ولا بركاني ولا شيء بس قلبت ترى اللي عرفها اللي كده حمراء و
1: في بثور يعني ولا
0: دي حمراء بس أنا بالنسبة لي ما هم يعجبوهم بس ما العنبة اللي في بيجي في زي القشر كان اسمه زي الخيوط
1: الشعرات
0: دي يعني ما تعجبنيش
1: نستفيد منها بقى قليل
0: تلبس بالسنون تعجبني دي ما في بيش هذه الشعرات.
1: طب دي ايش النوع ده
0: يجي كده صفراء حلوة
1: الاسم في أنواع
0: مش عارفة شو بيجي الاسم ما يقولوا ليش الاسم أنت عارفة الاسم مش الاسم بس يعني دي تعجبني.
1: إحنا أجينا نبحث ذاك اليوم
0: بركاني.
1: أجينا نبحث ليش سميت مانجا مومباي
0: بس ما جت من مومباي
1: لا لا لا طلع ما فيش
0: ليش علاقة
1: ما فيش أصلاً توريد لعندنا فالاسم غريب
0: إذا ما نبحث اليوم لازم كنا
1: هو بحث ضفيف كان
0: والزبدة كمان مش عارفة
1: بس يمكن إنه أوفر يمكن النوع اللي تحبيه أنت الأوفر كذا ما في بوش كي سوفت يكون سوفت. طب مانجا الزبدة سجلها 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو الواحد بيتراوح ما بين 1,000 إلى 1,500.
0: التفاح 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,500 بس أنا ما أحبش التفاح الأخضر يعجبني التفاح الأحمر.
1: أنا التفاح بكل أنواع
0: تحب الأخضر
1: أيام ما كنت أعمل دايت أيام زمان أيام كنت أسوي دايت يا ناصر خير
0: مفيد
1: بحب أي شيء حامضني عشان كذا نروح لحبيب الجماهير والذي نستخدمه طوال الصيف والذي هو الليمة الحامض سجل 16 كيلوغرام في السلة من 12,000 إلى 13,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 7,000 من 700 إلى 800.
0: وفي برتقال بس مش عارفة مش ذاكرين له لكن السوق فيه برتقال البلح المناصب 20 كيلوغرام طبعا من 20,000 إلى 45,000 وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,250.
1: ونختتمها بالفراولة الذي سجلت انخفاض بالسعر بحكم أنها سوف تغادرنا من السوق فعشرة كيلوغرام سجلت من 25,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو الواحد تراوح ما بين 2,500 إلى 3,000.
0: أحب أخذه عصير كل يوم لازم أشرب فراولة كل يوم
1: عشان كده أنت فراولاية
0: سلامي ربي
2: ما جربتيش الفراولة تغسليها ترشي فوق ملح سكر وتأكليها
0: لا عداني ما جربت
1: طب أقول لك أني فكرة تانية
0: أرش فوق ملح
1: هو ده أنت غرابة أقول لك فكرة تانية أحلى شل الفراولة غسيلها كده دخيلها خليها تتلج وعملت شوكولات وعملت شوكولات ساخن وقرب المطار هنا تعيش في عالم آخر من الجمال والمتعة
0: هنا ده الدايت الصحي يعني الأكل الصحي
1: قولي للطيبين
0: لا بس حلو لا مش مالك من الطيبين مش من الطيبات
1: ايوه
0: بس صحيا افضل انك تجيبي الفراوله الحاجات الطازجه وتعمليها حلويات
1: ايوه هذه حاجه حبوبه يعني انا احب المكس هذا انه يكون هي حاليه شويه على حموضه والشوكليت كذا وعاد لو دارك طبعا انت ايش في اليوم قاسم
0: الحين
1: ايش احنا اليوم قاسم نقوع يعني يا اخواني من الصباح بعد نشوف كيف بنسد القوع هذا ايش فيها ناصر عاد احنا ما قلناش. وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى. نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية.
1: ونبدأ معكم في أولى الرحلات طبعا من الجوية اليمنية، وهي رحلة 512 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة وأقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة 5 فجرا.
2: ورحلة رقم 513 من جدة إلى عدن، أقلعت من جدة في الساعة 6:15 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8:15 صباحا.
1: رحلة 602 عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن أو أقلعت من مطار عدن في الساعة 5:45 صباحا وستصل بإذن الله إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 صباحا. ربنا يوعدنا كده بسفرية جميلة.
2: آمين
1: يا رب.
2: آمين آمين آمين
1: الأجواء حقيقي.
2: ورحلة رقم 607 من القاهرة إلى سيئون، أقلعت من القاهرة أو سوف تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وسوف تصل إلى سيئون في الساعة 2 ظهرا.
1: رحلة 600 عدن الرياض، تقلع من مطار عدن في الساعة 10 صباحا وستصل إلى مطار الرياض في الساعة 11 صباحا.
2: ورحلة رقم 600 أيضا من الرياض إلى القاهرة، تقلع من الرياض في الساعة 11:45 صباحا وسوف تصل إلى القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
1: رحلة 601 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في الساعة 4:30 عصرا وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في الساعة 8 مساء.
2: ورحلة رقم 606 من سيئون إلى القاهرة، سوف تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 6:45 مساء.
1: ومعنا أيضا رحلة 603 و600 و532
2: 603
1: 603 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في الساعة 7:45 مساء وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في الساعة 11:15 ليلا.
2: وختام جدول رحلاتنا لهذا اليوم مع الرحلة رقم 532 من عدن إلى الرياض، تقلع من عدن في الساعة 10:10 ليلا وسوف تصل إلى الرياض بإذن الله تعالى في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل من اليوم التالي. نتمنى
1: نعم
2: كملي.
1: نتمنى لكم وصولا آمنا وربنا يوعدنا بسفرية.
2: آمين.
1: يا رب.
2: نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود مع جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد.

0: لأ. وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونعتذر على بعض المناكشات اللي تحصل خلف الكواليس والذي حقيقة سوف أفتقدها نوعا ما. ولكن الآن سوف نذهب إلى جولتنا الصحفية من صحيفة عادن الغد لنطلع على أبرز المواضيع والأخبار التي تم نشرها في صحيفتنا لهذا اليوم، ونبتدئها يا هبة.
1: معنا رئيس الوزراء يطلق حزمة إصلاحات مالية واسعة لتعزيز الإيرادات واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
0: ولحج أول محافظة يبدأ فيها صرف العلاوات المتأخرة بأثر رجعي ل 1900 معلم وتربوي.
1: وزير الصحة يطلق ورشة وطنية لتطوير المستشفيات ورفع جودة الخدمات الطبية في اليمن.
0: وتحركات مشتركة بين هيئة الأدوية والصحة العالمية لإنشاء منظومة رقابة دوائية حديثة.
1: المعبقي المرحلة القادمة ستشهد تناميا ملحوظا في الحركة التجارية بين اليمن ومصر.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية لنطلع على أبرز المواضيع والأخبار. وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة.
1: وأيضا معنا وزير الإعلام ينفي صلته باحتجاز الصحفي حمود هزاع ويطالب بالإفراج عنه.
0: وأيضا سارة اليافعي الحكم في قضية عمرو باطويل يثير جدلا واسعا ويعيد التساؤلات العدالة إلى الواجهة.
1: علي الدهب توحيد رواتب الجيش والأمن بالريال اليمني خطوة لاستعادة الدولة.
0: وأيضا السيخاني هناك أطراف بنت نفوذها على استمرار الأزمات وأي تقدم في مسار الحال سيجردها من مصالحها.
1: معنا مستشار بوزارة التربية عدن قضية وطنية كبرى وتحتاج قانونا خاصا يعيد لها دورها ومكانتها.
0: وننتقل إلى الصفحة الثالثة أيضا نطلع على أبرز المواضيع المطروحة لدينا. رئيس الوزراء يطلق حزمة إصلاحات مالية واسعة لتعزيز الإيرادات واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
1: لحج أول محافظة يبدأ فيها صرف العلاوات المتأخرة بتأثر رجعي 1900 معلم وتربوي.
0: وغضب إعلامي واسع في محافظة المكلا بعد اغتيال صحفي ومطالبات واسعة بكشف الجناة وحماية حرية الكلمة.
1: وهنالك قائد في الحزام الأمني بشبوة يقدم استقالته رسميا ويوضح أسبابها.
0: ونذهب إلى الصفحة الرابعة أيضا ويوجد لدينا هنا تقرير بقلم ماجد الأكحلي. تمرد بعض مسؤولية الدولة قد على قرارات رئيس الوزراء. خطر صامت يضرب هيبة المؤسسات ويهدد مشروع استعادة الدولة.
1: ومعنا في الصفحة الخامسة العديد من الأخبار. منتسبي الشرطة العسكرية بالمهرة يرفعون شكوى للقيادة الرئاسية احتجاجا على قطع رواتبهم.
0: وأهالي الفرع يشربون مياه ملوثة بعد نفوق مواشيهم وسط غياب كامل للخدمة.
1: دعوات لوقف قطع الأشجار في عدن ومطالبات بمحاسبة المتسببين.
0: وعدن تحتضن ملتقى استراتيجي لرسم مستقبل الموارد البشرية والتحول من التحديات إلى الحلول.
1: وأيضا تحركات مشتركة بين هيئة الأدوية والصحة العالمية لإنشاء منظومة رقابة دوائية حديثة في اليمن.
0: ونذهب إلى الصفحة السادسة لنطلع أيضا على بعض المواضيع. أهالي المخا يطالبون بتدخل عاجل لإنهاء انقطاعات الكهرباء المستمرة.
1: وأيضا معنا مناشدة عاجلة لإنقاذ أهالي حطاط الركب. انتشار مقلق للحميات والوحدة الصحية تعاني نقص الإمكانيات.
0: وسكان مدينة صبر بلحج يشكون فوضى إطلاق النار في الأعراس.
1: وأيضا معنا أهالي شهيد صالح مجمل يطالبون بسرعة القصاص العلني من قاتل نجلهم في أبين.
0: وأهالي منطقة الحضن بلودر يناشدون المحافظ الرباش إنشاء سدود عاجلة لمواجهة خطر الجفاف.
1: ومعنا في الصفحة السابعة تقرير بعنوان اغتيال محمد عيضة يفتح جرح الصحافة في اليمن، مهنة محفوفة بالموت والانتهاكات. هذا التقرير تجدونه في الصفحة السابعة.
0: ونذهب إلى الصفحة الثامنة أيضا يوجد لدينا تقرير بقلم ناصر عوض بالأزرق. من مستشفى إلى المدينة طبية متكاملة، مدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة نموذج للشراكة التنموية السعودية في اليمن.
1: ومعنا في الصفحة التاسعة برضو تقرير يقول بينما تلتهب أوروبا بالحر عاصفة ثلجية نادرة تضرب محافظة عبران. سبحان مقلب الأحوال. شوفين
0: سبحان الله، وفي اليمن نرى العجائب دائما. ونذهب الآن إلى الصفحة العاشرة والإحدى عشر مع كتابات كتابنا ولنطلع على أبرز كتاباتهم لهذا اليوم. عدن بين الصبر والتهميش، متى ينصف أبناء العاصمة، بقلم محمد نصر الشادلي.
1: ومعنا أيضا بقلم عبد العزيز الموصل يقول عن لقاءات الميسري في الرياض وجهود تعزيز التشاور الجنوبي.
0: وأيضا هل أصبحت عبارة ابقى في بيتك سياسة الدولة في زمن المجلس بقلم الدكتور أحمد بن إسحاق.
1: ومعنا من ضمن الكتابات الضالع قلعة الصمود وحصن الجنوب المنيع كتب محمد الزعوري.
0: ونذهب إلى الصفحة 12 مع الرياضة المحلية للاطلاع على أبرز أنواع أخبار الرياضة وأولى الأخبار. كأس الوفاء لكرة القدم، التلال يحقق فوزا شاقا على الجلاء، والجزيرة يكتسح شمسان.
1: وأيضا معنا التعادل السلبي يخيم على قمة وحدة صنعاء وشعب حضرموت.
0: وأيضا تفقد جاهزية الهلال فوها والتضامن للمشاركة في بطولة الجمهورية لأندية النخبة.
1: وننتقل معكم للرياضة العالمية في الصفحة 13، عنوان أبرز يقول طبيب منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة محمد صلاح.
0: وأيضا الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026.
1: ومعنا أيضا التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس العالم 2026، اطلعوا عليه في صحيفتنا.
0: وأيضا نذهب إلى الصفحة نقرأ اليوم إيش بيلعبوا. نحن نشوف اليوم المغرب لعبت الفجر، بس من فاز مش عارفة للأسف،
1: بيقول لنا ناصر.
0: أيوة، ولكن اليوم بيلعب معانا في الساعة 8 ساحل العاج ضد النرويج.
1: أيوة.
0: وفي الساعة 12 فرنسا ضد السويد، وفجر الأربعاء الساعة 4 بتلعب المكسيك ضد الأكرودو.
1: ولا وحداني عارة اسمه
0: ولا أنا هذا ما حدش مننا ولا حاجة أنا. بس إنه في دولة عربية بتلاقيني كده
1: صحيح
0: الوطن الحسي كده حق. نعم. الانتماء للعرب بروح اتابع انه يا رب حد عربي
1: في فوز. برازيل البرتغال اهتم، الباقي ما
0: أما انا عربيه كثير. بس فقط يكتفيني ان انا عربيه. ونذهب اعزائي
1: اللي راحوا بشجعش خلاص
0: بقفل.
1: تعادل
0: تعادل، اهم شيء نحن فزنا خلاص. اهم شيء فزنا كان بين المغرب ومين عشان بين المغرب وبين لا لازم نعطي تفاصيل طبعا لما يشوف ناصر ان ما مش متابعه مره.
1: ايوه
0: معانا تقرير رحله داخل دماغ مشجع كره القدم، شوفوا بتقرير من قلم آلاء عماره.
1: نعم. ومعنا في الصفحه الاخيره العديد من العناوين.
0: اوكي
1: تعادل حلو. معنا في الصفحة الأخيرة طبعا نحو 50% من أجهزة غسيل الكلى توقفت عن العمل في غزة. ومعنا هل تعود الحرب، مصر 14 شخصا بالسعودية واجبنا دعم القوى. إيش حبين نحن نقرأ؟
0: نقرأ الموضوع الأول.
1: أيوة.
0: والذي هو أوضح رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي الدكتور غازي اليارجي أن قسم غسيل الكلى يواجه أزمة حادة نتيجة توقف عدد من الأجهزة عن العمل بسبب نقص مادة البيكربونات الصوديوم الضرورية لتشغيل أجهزة الغسيل.
1: وأضاف أن 25 جهازا خرجت عن الخدمة في الفترة الأخيرة، ولم تبقى سوى 26 جهازا فقط تعمل بشكل جزئي، مما أدى إلى ضغط كبير على القسم ودفع الطواقم الطبية لاتخاذ إجراءات طارئة شاملة تقليص مدة جلسة الغسيل من 4 ساعات إلى 3 ساعات، وتقليل عدد الجلسات الأسبوعية من 3 مرات إلى مرتين، وما انعكس سلبا على حالة المرضى ورفع من مستوى الخطورة عليهم.
0: كما أكد أن استمرار هذا النقص يهدد استقرار الخدمة ويضع حياة المرضى فشل الكلوي في دائرة الخطر، مشيرا إلى أن الوضع أدى إلى تدهور الحالة الصحية لنحو 240 مريضا يعانون من قصور الكلوي مزمن من الدرجة الخامسة، مع زيادة خطر مضاعفات القلبية والتنفسية وقد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة.
1: نعم.
0: وفي ظل هذه الأزمة ناشد المرضى في مجمع الشفاء الطبي بضرورة عودة عدد الساعات جلسة غسيل الكلى إلى وضعها الطبيعي، مؤكدين أنهم يعانون من إعياء شديد بسبب تقليص الجلسات وأن حالتهم الصحية تدهور بشكل ملحوظ.
1: ربي يعين أهالينا في غزة وينصرهم يا رب، ونتمنى صحيح. أنه يمدوهم بالمعونات الكافية. ومعنى هنا مثل اليوناني يقول حين يقود الأعمى القافلة يصبح كل منعطف إنجاز فعلا
0: حقيقة. وإلى هنا أعزائنا المستمعين والمتابعين انتهت جولتنا الصحفية من صحيفة عادن الغد. لمزيد من التقارير أو المواضيع أو الأخبار الرياضية الخاصة بكأس العالم يمكنكم متابعة موقع مؤسسة عادن الغد. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل ثم

0: وعدنا لكم مع بعض. حبيت الماتش اللي حصل كده. تفضلي عزيزتي الجميلة.
1: وعدنا لكم طبعا مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم ومع طبعا مساحتكم ولفرصة لكم لتعرفوا إيش موضوعنا.
0: أيوة، وموضوعنا لهذا اليوم هو إصلاح التعليم الجامعي.

0: الجوهر أي إصلاح تعليمي ناجح، يشمل ذلك تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس من خلال معالجة التسوية الوظيفية المتوقفة لها منذ سنوات، وتنفيذ الأثر المالي للترقية العلمية وصرف العلاوات المستحقة، إيمانا بأن تطوير الكادر الأكاديمي يعكس مباشرة على وجود التعليم والبحث العلمي.
1: وطبعا لأجل ذلك ولمعرفة الكثير من عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، نستضيف الدكتور عباس حسن صالح الزامكي. لم يرد على الهاتف للأسف، شكله الضيف لن يكون معنا اليوم، ونحن بيكون لنا الحوار معكم متابعينا ومستمعينا لتشاركونا آراءكم حول الموضوع. وما فيش فائدة نقرأ السؤال التفاعلي،
0: يبدو ذلك عزيزتي أن ما فيش تجاوب من الضيف، وهذا حقيقة يحزننا لأنه يحدث تنسيق سابق ولكن يحصل أنه يتم خذلاننا، فهذا
1: نعم في اللحظات الأخيرة، فما تعرفش حتى تجيب ضيف بديل غير الضيف اللي نحن نسقنا معه، فبالتالي اليوم حلقتكم وأنتم بتكونوا الضيوف وأنتم المشاركين،
0: ونحن طبعا سوف نطرحها على الطاولة الموضوع، وسوف نتحدث ونوجه الأسئلة إليهم، ونتمنى في حلقة أخرى أن يجيبوا عن هذه الأسئلة، لأن نحن كشباب كطلاب وكمجتمع من حقنا أن نعرف هذه الإجابات ونعرف ما يحدث في عالمنا. وسؤالنا التفاعلي هو:
1: هل تعتقد أن الجامعات اليمنية تعد طلابا فعلا لمتطلبات سوق العمل؟ تشوفوا أن الدراسة متناسقة مع نحن اللي نعيشه في سوق العمل؟ نشوف لا،
0: حقيقة
1: بعيد نوعا،
0: ولكن سوف نخوض أنا وأنتي هذا الحوار، ولكن قبل ذلك سوف نطرح أرقام الهاتف ليتم التواصل معنا، وطبعا رقم الهاتف 7819-521-21 أو رقم الهاتف الثابت 0238-7913. ويمكنكم أيضا التواصل معنا عبر بثنا المباشر في الفيس. هل تعتقدوا أن الجامعات اليمنية الآن تجهز الطلاب لمتطلبات سوق العمل في الوقت الراهن؟ والآن نطرح السؤال ونلف ندور إلى هبة.
1: نعم، أهمية طبعا والحاجة بنتكلم عن أهمية، مش حابة أن أجاوب إلا بالأخير. أهمية طبعا إصلاح التعليم الأكاديمي، إعداد كوادر لازم تكون لك مؤهلة تمتلك معرفة ومهارات التي يحتاجها سوق العمل. ومعنا أول اتصال ونقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا عهد
0: هلا،
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
2: تحياتي لك وليبة ولنافر،
0: وتحياتنا لك موصولة بألف تحية وبباقة ورد كذا.
2: نعم، فازت المغرب.
0: ايوه فازت ما هو تعادل، خرج
2: ضربات الترقيح.
0: حيابي والله يا خالة مستمعة ومركزة، حيابي
2: والبلازير على اليابان.
0: يا سلام.
1: احسن مننا طلعت التابعين رياضية.
2: لا لا انا تابعت الكوب الساعة 4،
1: قمتي لهم الساعة ساعة، يعني بصراحة ده إنجاز.
2: صورت بعد صلاة الفجر،
1: يعني كانت الكهرباء ناصية شكله وقمتي الله بدل ما ترقدي.
2: لا لا الكهرباء في علم الغيب.
1: في علم الغيب، بس انتي تابعتي عن طريق الجوال يعني؟
2: لا، تلفزيون بطارية.
1: الحمد لله، يعني نحن عن طريق الجوال بصراحة تابعه، لأنه دائما طافية الكهرباء.
2: لا ما اسمعي جوال.
1: تمام.
2: من ناحية التعليم في بلادنا،
1: أيوة،
2: كان منافس الدول كلها، وكنا مثلا الشهادة حقنا تمشي بكل العالم.
1: صحيح.
2: وكان العلم علم من صدق.
1: نعم،
2: الصين يعني يحبوا. نعم.
1: وحتى في بعثات كانت لروسيا، لدول أوروبا، بريطانيا، كانوا بفعلا بيودوهم.
2: إلا تمشي بكل بلاد. نحن حتى ما تمشيش من هنا لعدن.
1: نحن مظلومين يعني.
2: الله كريم الله كريم.
0: صحيح. الله كريم يا خالة.
2: نبدأ عندنا ثقافة بنمشي.
1: إن شاء الله.
0: صحيح والله. نحن نتأمل أن التعليم في الجامعات يتحسن، لأنه أصبح متدهور ونظام التعليمي متدهور للأسف.
1: لا يواكب الواقع.
2: أنا بقول لك ليش متدهور.
0: ليش؟
2: أنا بقول لك ليش متدهور.
1: قولي لنا.
2: الفلوس.
1: رجع كله خاص،
2: كل حاجة يقولوا لك فلوس فلوس فلوس فلوس، يعني يكسروا شوكة الطالب. لا هو عنده إبداع وعنده ده، بدل ما يفكر بالعلم يفكر من فين يجيب الفلوس.
0: للأسف الشديد، وكمان يا خالة المناهج قديمة جدا، ما تواكبش أرض الواقع.
2: المناهج قديمة.
1: نعم.
2: وهي بعد طولوا وخلوه إيش حتى الطالب

0: ما يقدرش يستوعب.
1: نعم
0: افتهمني.
1: ايوه
0: كان اول الامتحانات على لجنة وكانوا يا هيبة.
1: أيوة.
0: ويا عهد.
1: أيوة.
0: لما مثلا الامتحان وزاري فين صحيح الأولى؟
1: فين؟
0: بالقاهرة. حتى سألي أمك وأبوك.
1: أوكي يعني صراحة.
0: وكان يدعو أسامي نحن بالراديو.
1: أيوة على
0: الناجحين.
1: أيوة. نعم.
0: الناجحين بالراديو. يعلنوا.
1: نعم.
0: وكان كل
1: التشجيع
0: وكان
1: يعني.
0: كل المكان المناسب في المكان المناسب.
1: نعم.
0: دحين مساكن حتى لو تعلمت وحصلت شهادة والله تعالي شوفي كم من إبداع داخل البيوت، المهندسين والمعلمين جالسين بالبيوت يا بنتي
1: للأسف،
0: ويتبخر من كتر الجلسة بدون كيف بالله عليك أني بذلك ولا قادرين نفعل كل حاجة ببلادنا.
1: نعم.
0: ماش تشجيع ولا دعم ولا نية صادقة. صح ولا لا؟
1: صح.
0: بدعوا لك حتى الصواريخ بيصنعوا لك.
1: نعم.
0: العيال. إلا مساكين مكسورين الجناح.
1: صحيح للأسف.
0: وإن شاء الله إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى إن مع العسر يسر.
1: نعم فعلا.
0: الله سبحانه وتعالى يغير حال لحال.
1: نعم وميديمش علينا عسرين يا رب.
0: ومعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الله يسعدك يا رب، والله لا يحرمنا من هذا الصوت الرائع ومن الكلمات الرائعة يا رب. وناخذ الاتصال الآخر أيضا، نقول صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: يا صباح المسك والعنبر.
3: كيف حالكم؟
2: نحن بخير بسماع أصواتكم.
3: عهد وخديجة.
2: عهد وهبة.
3: عاد هذا حي الله هذا عادي.
1: يا هلا.
3: في قريبة عشاء علي ولا حاجة؟
1: أيوة
2: أيوة.
3: مرحبا اللقاء بالحاضرة عشاء علي بالضبط.
1: لما
3: تتابع من بلجون.
1: شكرا تسلم على كلامك. أيوة.
3: ألو.
2: أيوة نحن معك.
3: أول أشكر أم محمد العقربي صراحة لأن جابت ملاحظة فرضة إيجابية.
1: نعم.
3: وأيضا نتسائل في كل مجال احتفل الرياضة ما شاء الله.
1: نعم.
3: طبعا شوفوا الجامعات عندنا. نعطي مثال النموذج جامعة عدن.
1: أيوة.
3: كانت من أفضل الجامعات وأنا عايشتها. علاقات إدارية وغيرها. وكان رئيس الجامعة الله يحفظه يمكن على عايش فرنسا محمد سعيد العمودي. هذا الراجل من أكثر كثير تولدوا جامعة عدن اللي كانت تناقش فيه، بعضهم ماتوا وبعضهم لا زالوا، منهم بكير ومنهم كثير كثير كم بذكر. لكن جعفر الطفاري مع دكتورتين. لكن محمد سعيد العمودي هذا آخر من تولى إلى عام 90 واكتشف عمود في أعتقد في الأحياء وبلكينة ما أدري في إيش من مجال. وبدل ما يكرموه أبعدوه ويا بدله واحد ما يدش ندخل منه وبدله منه.
2: أوكي.
3: وراح إلى فرنسا وقال لهم أشتي أقدم شهادة هذا الاكتشاف العلمي. قالوا له الفرنسيون شوفوا نحن كيف نخسر الكوادر، مستنين يعطيك الجنسية الفرنسية
1: هم ياخذوهم
3: على العمود. قال لهم لا ابغى عندكم فترة اخدم مقابل انكم تنتج الاعتماد، ولكن صدر لي الاختراع يمني
1: بوطنية
3: على ما تحقق عمود يوم. واعتبروه للآن خارج ما استكفرنا منه. الجامعة ايضا الآن تعاني جامعة عدن
1: للأسف
3: لانها الجامعة الحكومية الاولى منذ عام 75 وطبعا كانت في كليات قبلها.
1: ايوه.
3: وتعاني كثيرا من امور انا عايشتهم كثيرا. اولا في خريجين.
1: أيوة.
3: او خريجون يقول اوائل معيدين للان هم من 10 سنوات متعاقدين وراتب لا يذكر، يمكن حق المواصلات وعلم ما يكفيش. واللي يحب الماجستير مدرس ما توفقش، وما بالك بالدكاتره بعضهم الان متعاقدين.
1: نعم.
3: تحطيم العنصر البشري. أنا عندما أهل الناس واشتغلت في تخطيط القوى العاملة أما أنشئ مصنع أو مدرسة قبل هذا وذاك أعمل حتى على الأقل مش قبل الإنشاء مثل إنشاء على تأهيل الكادر.
1: صحيح.
3: لأن الكادر هو العقل المشي. أنا أعمل خطة تأهيل جامعة أو حتى مصنع، أعمل خطة أيضا مقابلة لتأهيل الكادر.
1: نعم.
3: إحنا عندنا هذا ماكش كادر. هذا تصوروا يا بناتي أنا كنت مدير التوريد.
1: أيوة. أجاني
3: واحد خريج من أمريكا أكتب رياضيات شباب عمره ذكي خريج عمره شتو معنا سنة حضية ولغة حوالي 27 سنة في الرياضيات.
1: نعم.
3: جلست سنتين أحاول، هذا قبل 2012 أعتقد، أحاول أبهر الفلوس، أحاول أن يقبلوا في الجامعة. أيوه. ما قبلوا شيء، تحت مبرر الاعتمادات، هذا مصيبتنا المغاربة المغربي، الفلوس الاعتمادات ومعهم اعتمادات، ميزانية جامعة جامعة ليش الزرع، لكن قبلها ما فيش اعتماد. صوري فين راح يشتغل ماليزيا.
1: نعم.
3: شخص آخر تخرج من فيتنام في مجال اكتاز زراعة الأرز.
1: نعم.
3: وجاء وبدأ يكشف زراعة الأرز اتجاه منطقة بارزة اتجاه يافع وأبيان، راح يقدم الجامعة كلية الزراعة، قالوا له ما فيش اعتماد. فين راح يشتغل؟
1: فين؟
3: راح دولة إفريقية. يعني قريبا خسر التوازن
1: فعلا.
3: الآن أنا أناشد صراحة رئيس الزراعة، أعرف فريق، أعرف أحد الطالب في العراق زميلي الدكتور شايع محسن، أذكر أنه يهتم هذه الجامعة، أولا تثبيت المتعاقدين، حل قضاياهم المالية.
1: نعم صحيح.
3: اهتمام أيضا الاهتمام في الجانب الآخر، إلى الآن معدات تكلمني واحد في التربية، إلى الآن معدات الإلكترونية والتقنية قديمة. الناس تطورون هذا قاعد خالص
1: فعلا. نعم صحيح.
3: يطوروا الالكترونيات، شوفوا انت كيف الاعلان
1: تعزيز الابتكار ورياده العمل.
3: كنا في المنطقه العربيه كنا لما يتخرج عامل تجلس في المدارس تقرا اهم ثلاث ايام في التعب، التعب تقرا اهم قراها فلان فلان، لا نكتب نشرها في الانستغرام، نشرها في الفيسبوك، نشرها في اي، انت عارف ايش معنى الالكترونيات اكثر مني، نشرها على طول بدون تعب، لا المذيعه ولا المجتمع. لكن ما فيش اهتمام في هذا الجانب. لهذا ايضا من القطاع الخاص في الجامعات بعضها ايجابيه، عفوا لو طولت شويه
1: تفضل،
3: وبعضها جامعيات يعني يلا مشي حالك، لكن في جامعات صراحه خاصه والله انها ايجابيه.
1: حتى في مرتبطين بالخارج يعني
3: شيء جميل. لهذا اختار كلامي، اقول علينا يعني ان نطور المجتمع هذا، الجامعه ثم الجامعه، الاهتمام بدا من المناهج، ولان حتى المناهج قديمه طباعه وحاجه قديمه، بناء من المناهج وانتهاء بتأهيل الكادر على العنصر البشري أساس كل شيء.
1: فعلا
3: والله
1: حقيقة. الله كلامك جميل وفعلا في صلب الموضوع، احنا ما نتضايقش من الكلام اللي يكون في صلب الموضوع. طبعا كما قال تعزيز الابتكار ورياده العمل بدل من الوظائف التقليديه.
2: ايوه، لانه لازم نواكب العصر الحالي. ومعنا ايضا
1: اتصال. وكمان النقطه اللي طرحها حابه اقول انه دعم البحث العلمي ولمعالجه المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه بدل ما يروحوا لبرا، وانك تشوفون غيرنا.
2: ايوه، عندنا
1: اولى بكوادرنا.
2: صحيح. ومعنا اتصال، ناخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور.
4: الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اسعد الله صباحكم عهد هباء ونافر وكل الطاقه والمسلمين.
1: ويسعد صباحي كل ايامك. نعم، حابين نسمع مداخلتك اليوم.
4: الله يحفظك. أول نقول لعهد إن شاء الله نستودعش الله، وإن شاء الله موفقة بكل أمور حياتك وغادرة يا رب إن شاء الله.
1: صحيح. ومن نجاح لآخر يا رب.
2: الله يسعدك يا رب حبيبي.
4: إن شاء الله. سبحان الله، الواحد يعني يحب إنه يغير ويغير من ذكرى حياته يعني أشياء كثيرة، وخاصة في مرحلة الشباب طبعا.
2: صحيح. وإن شاء الله بظهر لكم في أعمال أخرى مستقبلا، ليش لا، مستمرة في مجال الإعلام بإذن الله.
4: إن شاء الله كل شيء عند الله غريب فعلا، يعني كل شيء عنده مقدار، حد عارف عن ايش حاصل
2: حقيقة. يعني بظهر لكم، بظهر لكم في كل مكان، لا تخافوش، معاكم معاكم.
4: خلاص احنا في انتظار ان شاء الله.
2: الله يسعدك يا رب حبيبي.
4: موفقة موفقة لكم ان شاء الله، موفقين يا رب. طبعا بخصوص الموضوع، بخصوص موضوع الجامعة وما جامعة، شوفوا يا عهد يا ويا هبة.
1: أيوة.
4: كانت أول بالسابق يعني الجامعات تأخذ يعني عمالها ومصالحها في المكان، في الأماكن المناسبة، يعني يعني الطالب عندما يدرس يعني تخصص معين كان يعني يلاقي يعني الشغل المناسب لتخصص معين، لكن الآن يعني تغيرت مع تغيرات الوضع، مع تغيرات الأحداث التي صارت، مع التغيرات التي حدثت الآن في مجتمعنا.
1: لكن
4: الآن الطلاب يعني يدرسوا في مجال آخر، وش يكون شغل معين في يعني في مجال آخر، تلاقي يعني من يفتح يعني أشياء معينة ويعني مشاريع خاصة فيه، أو إنه يكون في شركة أخرى، أو إنه يعني يفتح له مجال يعني تعتبر يعني يكون يعني مصدر دخل، يعني افتهمنا شو يكون.
1: نعم.
4: يعني عكس ما يكون كان بالسابق، يعني كانت الجامعات يعني كانت صراحة رحمة الله على أيام زمان، وما كانت يعني كان الطالب كان عنده رغبة أنه يدخل هذا التخصص المجال معين، اهتمام كان يعني كان يعني اهتمام ضامن مستقبله، ضامن وظيفته رسمية موجودة، ضامن يعني الآن للأسف الشديد يعني تغيرت كل شيء، تغير كل شيء. يعني تعتبر الآن الجامعات يعني خاصة في المجتمع الجامعات اليمنية غير صالحة، يعني مهمة يعني الواحد مهما درس عنده طموح عنده آمال
1: أيوة.
4: وأحلام وهكذا، لكن للأسف الواقع يحصل يعني ما يحصلش يعني الشيء المناسب له، يعني تكون عنده أحلام من الأعلى إلى أعالي الجبال وهكذا
1: أيوة. لكن الواقع يخذله،
4: أيوة الواقع يخذله، وهذا ما نعانيه. وخصوصا شوف للناس الصراحة الناس الطموحين، الناس يعني اللي عندهم آمال وأمنيات وهكذا
1: أيوة.
4: لكن تحصل في بعض الناس مش يعني قصد إنه يدرس من نفسه هذا وخلاص يعني والسلام، لكن أيوة. اللي يصدموا بالواقع الناس يعني اللي عندها يعني عندها ما شاء الله عندها طموح كبير جدا انها تضمن المستقبل هذا. لكن الان كل شيء الو
2: نحن معي قاسم نسمعك
4: ها شبكه لكن الان كل شيء تغير كل شيء تغير الان حاليا كل شيء متغير كل شيء يعني مختلف كل شيء، لكن احنا نامل يعني نكون ان شاء الله القادم افضل. وحتى اللي اشتي اقوله يا عهد يا هبه
1: أيوة
4: حتى دراسات الجامعه الان يعني اشتي اضيف نقطه بس هذه، حتى دراسات الجامعه الان ما يكون يعني مثلا تخصص يعني مجال معين حتى المنهج نفسه يكون مش مش مش لايق مع هذا المجال، فهم لكم كيف يعني تكون ايوه تكون يعني اشياء جديده تنضاف او لا اشياء تكون يعني غير لائقه مع هذا التخصص
1: مع الواقع. نعم.
4: فعشان هذا ايوه فعشان هذا يكون يتعثر من ذلك الطالب، يتعثر من ذلك الانسان اللي بيه احلام هكذا. فان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفق الجميع، وتحياتي لكم ان شاء الله موفقه على هذا وانتم موفقه ان شاء الله يا رب انتم موفقين.
2: الله يحفظكم الله يسعدك يا رب حبيب الله
4: ان شاء الله.
1: نعم كما كلهم ركزوا كمان على جودة التعليم، لازم يكون يوافق المعايير الإقليمية والدولية عشان تكون شهاداتنا
2: معتمدة خارجيا.
1: نعم وما زلنا مع الاتصال نقول ألو.
5: ألو يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك سيدة منى.
5: لا أم حمزة.
1: يا أم حمزة نفس الأصوات متقاربة.
5: معليش فرموني ولا منى واحد. تحياتي لكم والناصر.
1: نعم
5: وأكبر تحية للكابتن أم أحمد.
1: مباراة الفجر
5: اي ما شاء الله عليها
1: ما شاء الله عليه.
5: ايوه هو الاستاذ محمد فاضل بنتي سناء.
1: أيوة.
5: تحياتي لكم جميعا.
2: تحياتنا لك عزيزتي.
5: وبالنسبه للموضوع اليوم جدا حلو كعاداتكم يعني
2: حبيب الله يسعدك
5: وتطرحوها نستفيد منه ويستفيد الاخرين منه كمان.
2: صحيح.
5: فبالنسبه للتطور الان والتعليم الجامعي كان زمان اني احس انه زمان بفترة السبعين والثمانين خريج الثانوية العامة الآن زي خريج الجامعة بامتياز لأنه كان
1: صح.
5: أول يتلقوا علم يتلقوا دراسة في امتحانات الآن كل الجامعات حشو
2: صحيح
5: يحشوهم حشو وبعدين كان أول في تنظيم وفي تخطيط لكل جامعة تدخليها وكل كلية تدخليها يحتاجوا مثلا أنت دخلتي تربية هذه السنة التربية محتاجة مثلا 400 معلم كان كل طالب يدخل مجال إدارة وزارة العمل والخدمة قد عارفة إنه بالتربية بيخرج مثلا 400 طالب بينطرح كذا بالحسابات بيخرج كذا كذا فتعملي
2: أيوة
5: كان
2: أيوة.
5: كل شيء منهج مرتب
2: الحين كل شيء ماشي ببركة الله
5: بالضبط. ومن يوم ما دخلت المدارس الخاصة والجامعات الخاصة اختبط الحابل بالنابل يعني مدارس الخاصة أني من خلال متابعتي العيال الجيران وكذا اتمنى اشوف فاشل ما شاء الله المدارس الخاصه ما فيش فشل
2: كلهم ناجحين زي الاوائل
1: فلوسه
5: وبالصف الواحد يطلعوا لك 7 اوائل يعني هذا التعليم. ونحن اليمنيين قد معروفين بالعقول يعني برا لما نروح اول ما تقول له يمني اختبرك كفاءه من اجود ومن انوع من افضل
1: العقل اليمني عقل خام
5: جدا
1: ما تاثرش بالاحداث
5: أيوة
1: والامور
2: بالحداثه القوي
5: بس للاسف هذه البلاد ما قدرتش
1: نعم
5: العقلية ما قدرت شطارة العيال هادون والشباب فلما يخرجوا يلاقوا فرصهم برا فضيعوا علينا كم من شاب شل انه ماليزيا شل انه امريكا وبريطانيا ومن افضل الشباب من اذكى الشباب لكن كما نعرف نحن ببلادنا اصبح التعليم والصحة وكذا فزاد المنهج فما معانا الا الحشو والدراسة والله العظيم
1: اللي بعيدة عن كل البعد عن سوق العمل
5: بالضبط الآن اللي يتخرجوا من سلسلة من الجامعة ولا من الثانوية أسأل يوم سؤال والله ولا هو داري إيش
2: مش داري إيش المواد اللي كان يدرسها
5: يعني إحنا مثلاً أني مثلاً لو تجي تسأليني سؤال حختارت ابتدائي ولا ابتدائي والأنشودة بقول لك الآن
1: حافظ
5: لأن كانوا يغرزوها لنا غراس دراسة دراسة
1: فهم وحفظ
5: أيوة بعدين لو تذكري مواليد الناس اللي مواليد الخمسينات بعرف هذا الشيء الأستاذ محمد فضل اللي كانوا مواليد الخمسينات والستينات كان رابع ابتدائي امتحان وزاري
2: صحيح ايوه
5: ما فيش
2: سمعنا
5: زمنهم. ايوه ما فيش بزمنهم صفراء الابتدائي اللي يجيد القراءه والكتابه
2: صحيح
5: وعندهم امتحان وزاري الان تازع لغو امتحانات الوزاريه يعني اصبح الطالب يطلع هو بيغان والتربيه بيغانه وايش المهم يلا
2: يوصلوا يا استاذتي يوصلوا لما الجامعه والاخطاء الاملائيه ما شاء الله
1: مرافقه لهم
5: جدا اذا دخل قلت لك شكرا وعفوا بالنون خلاص على الدنيا
1: يا ريت انا انتهيت كل مخبوط عادي ريت على النون
5: ايوه
1: من بدايه نهايتي
2: ايوه هذه اول ما اشوف واحد يكتب لي شكرا بالنون هنا اعرف انه انتهت الحياه
5: ولا يا بنتي يكتبوا عروض يكتبوا بالنطق
2: ايوه
5: العروض اللي هو بالنطق الغين غين والقاف قاف من دري بالنطق اكتبوا
2: للاسف الشديد
5: ايوه
2: ولا انتي بدل ما هي كسره لا يعمل لك الياء او انتي اخطبطت
5: يعني
2: الدنيا
5: كثير كثير الان صبح حشو ما فيش دراسه يجي الدكتور يحشي يحشي يحشي ويخرج
2: صحيح. يعني اعطيك معلومه مصدومه حصلت في الجامعه في احد الجامعات انهم يدرسوا هو في احد الجامعات هنا في عدن يدرسوا حاجه تم الغائها اصلا وقدم ماشيين في حاجه جديده
5: في كيف قديم
2: هي قانون لو العلم انه قانون ماده قانونيه يتم دراسته وحفظه من قبل الطلبه والطلبه لما راحوا للارض الواقع الماده القانونيه دي الغيت وتم اصدار ماده اخرى تتناسب مع الوضع الراهن ونحن ماسكين بمادة قضلوية
5: يعني ما تطورش
2: الكتب ما تحددتش
5: كل يوم تطور
2: حقيقة يعني شوفي انت الابسط شيء ما بقول لكش التكنولوجيا اللي دي ماده وتم تغييرها في 2016 ونحن ماسكين ماده الماده اللي من 2005 من 2005 يعني نعم
5: ما فيش عشان كذا قلت لك كله حاجه ما فيش تطور ما فيش قراءة ما فيش اطلاع ما فيش
2: صحيح
5: حساب وش الوقت كذا ولا شيء
1: فعلا
2: تحس انه يجي شيء يدرسك ويروح بس
5: ايوه ولا لو الفلوس
2: ايوه
5: صحتي بالاول والاساس الفلوس الكلية دي مثلا الخاصة تشتري فلوسها الاستاذ ده يجي قضوا ضيقان بيروح كلية ثانية يدرس
1: فعلا صح اكثر من ما شاء الله
5: ويجدل المعلومة وبالاخير مسكين على راس الطالب وإيش نقول بعدين بالأخير هذه هي حياتنا وهذه هي بلادنا أتمنى التوفيق للجميع
2: نحن نتمنى التغيير الله يسعدك يا رب
1: والجهات المعنية كمان تقوم بواجبها في التقييم والمراقبة والمتابعة لهذه الأمور أكيد معنا فاصل طبعا وبعدها بنجي لكم عن أبرز التحديات التي تواجه التعليم الجامعي.

0: وعدنا لكم من جديد طبعا لنستقبل اتصالاتكم حول هذا الموضوع. هل ما زال معنا الاتصال ناصر؟
1: ناخذ الاتصال. ناصر
0: موجود؟ اذا انقطع الاتصال
1: وكما قلنا عوده الاتصال مره اخرى.
0: نعم، عن ابرز التحديات منها ضعف التمويل المخصص للجامعات وتقادم المناهج كما قلتي وعدم مواكبه هذا التطور العلمي للاسف والتكنولوجي. والمعنى العام خالد صح.
1: ناخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور والمسك والعنبر.
2: يا صباح الخير والعافيه.
1: صباحك.
2: كيف حالكم؟
1: نحن ويسي. بخير
2: الله يسلمك. مين اول واتصل؟ اتصل محد قاومني
0: الحمد لله. وصلتي
1: التلفون ساعات يعمل نفسه كده غبي. سامحين احنا.
2: لا الله يسامح. عادي يعني بدالكم
1: انت من البيت وداخل يعني عادي.
2: عادكم جزاكم الف خير
1: حبيبي. الله
0: يحفظك وعلى كلامك الحلو.
2: اقول لك هذا التعليم واحد يتعلم له احسن من كل شيء يكون يده شهاده. تمام. حتى لو واحدة بنت يعني تزوجت وقد معها شهادة لو هبع لك المتين
1: سلاحة شلت بقشتها وراحت الحالة.
2: أيوة والشهادة معها.
1: أيوة
2: فتدخل لها أي مكان يعني جامعة
0: بعد ما تكونش يعني حاوشة فين تروح فين تجي.
2: أيوة قد المهم بعدين معها شهادة بتروح لأي مكان شركات ولا أي مكان باي حاصل حكومة قد ما فيش.
0: نعم
2: حكومة ما فيش شغل أشغال هذا الشركات أي حاجة
0: خاص يعني بتحصل.
2: تمام. نعم. يعني تكون يعني أحسن من الرجال يكون يعني اللي صدق اللي ما تشتغيش ناسب بالبيت تهدي إهدان بكل حاجة تهدان شيء ولا نام
0: للأسف يعني.
2: يعني لأنه ماش معها شهادة
0: للأسف. لا مش معاش معها شهادة ماش معها زوج اتق الله فيها.
2: أيوة زوج من حق وما رجال شلو.
0: نعم.
2: أيوة ما فيش رجال كمان ناس. في رجال طيبين في رجال ما
0: نعم في مربيين وفي الله معهم. نعم.
2: يكون يعني وحدة تصبر
0: على الأقل تهم الزواج زي الحبحبة يا طلعوا
1: يا أرعاء يا طلعتنا
2: تصبر حلو. علشان مين مش علشان عيالك.
1: أيوة
2: أيوة عايش بعد بيهتنوا بيخرجوا برا بيلعبوا ولا بيدروا بأي حاجة.
0: أطفال
2: الأب حق أم الكل والأم ما حق أم الهاوية. والله العظيم مش وحدة تكون عاقلة وعاقل.
0: نعم في وعي صح.
2: وبعدين الشهادة مليئة بكل حاجة. نحن اللي ضيعنا نفسنا.
0: نعم.
2: وتجي أم أحمد كبيرة أكبر مني بتكون. والله تجي ما شاء الله شاطرة. أتعلمت اسمه ثانوية وتعلمت. أنا والله تصدقي.
0: أنت كمان في عندك ثقافة يعني من الحياة.
2: أيوة أيوة. لأنه أبي زرع علينا. ما فيش حرقة ما فيش مدارس ما فيش.
0: أنتم من الأجواء التقليدية.
2: إيه تقليدية أول. وبعدين جلسنا بالبيت وميرة وعمل ودا ودا. لما كل شيء بالنصيب والنصيب أجمع حقه ما
0: كان
2: هذا من كل مكان تصف
0: الله معوضين
2: يعني يقول لك من عند ربي سبحان الله
1: أمر الله
2: بالآخرة بركة.
0: كيف تطفالك معك تمام أولادك؟ أولادك كيف تمام؟
2: لا ماش معي ولا عيال ولا بنات معي بنت واحدة بس.
0: كيف معك؟
2: زوجتي الله كده الحمد
0: لله برا فيكي؟
2: إنك قاعدة عندي
0: هي العوض إن شاء الله بإذن الله.
2: لأن تدرس خاص وبعدين الخاص هذا خلاص
1: أيوة.
2: ما يبوش مشاركة من الحكومة.
1: أيوة
2: تمام. مسكين البطارية حق معطلة والزوج كده وكده
1: الله أمر الله
0: تمشي الحياة.
2: الحمد لله
1: الحياة حبيب. تسير رغم كل الأمور اللي نمر فيها والحمد لله.
2: حقه مش إنه يعني إيجار
0: أحسن حاجة
2: أهمش البيت.
1: أيوة أيوة تمام. صحيح
0: والباقي كله بيمشي.
2: أيوة كل شيء بيمشي.
1: القافلة سوف تسير رغم كل حاجة عادي
2: بالبلدية ما شاء الله.
1: ما شاء الله الله يعطي العافية يا رب.
2: آمين آمين. أقول لك الوحدة لما تتعلم تحدو ما شاء الله جامعيات ومعاكم شهادة. تمام. بتدخلوا في أي أي مكان
0: الحمد لله.
1: أيوة.
2: تمام. أما اللي تكون مسكينة اللي تكون ما تدرس ما تدرس يعني ما تشتغلش تكون داخل البيت تتزوج يتحكم عليها فعلا كده أسوي كده مش كما والله دحين أن يقول لكم على هذا المثل.
0: نعم
1: أيوة
2: لا لا
0: نعم هذا واقعي.
2: الحمد لله نحمد ربنا اللي يجيب ربي
0: خير وحلو
2: أهلا وسهلا أبو. تمام
0: ولو لاحظت كمان في الآن أصبح مش كله معتمد على التعليم. أصبح الآن
1: المهارات
0: الناجحات رائدة الأعمال ما شاء الله اللي بيعملوا هذه الحرف والحاجات.
2: نعم هبة.
0: أيوة معك.
2: أيوة خديجة ولا مين؟
0: هبة معك وعهد. وعهد.
2: ما شاء الله. أقول لك أتحنى عيالبتي ما شاء الله شطار يكون من الأوائل من العشر الأوائل
0: الحمد لله.
2: يعني علم أنهم أحسن مني هي كانت ماشي تتعلم. إذا قعدت عيالي ما شاء الله
0: وبيتك
2: شطار الحمد لله من الأوائل
0: الحمد لله.
2: أيوة يعني مش يعني
0: شوفوا مستقبلهم
2: عشان أفوسهم. تمام
0: شباب
2: الشباب برا ما يلعبوا ابدا في اي امتحانات.
0: حلو.
2: أيوة. داخل احنا ابن بنتي الكبير صف ثاني ثانوي باقي السنه اللي بيجي قضاء اخر.
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله لا في عشنا من الموت.
0: اللي يمثل اغلب الناس.
2: انا شي اتكلم معكم اي حاجه.
1: الله يسعدك وانت دبيتك ومطرحك طبعا.
0: والرساله هذه موجهه كمان لكم ولكل اللي طبعا موجودين. نشوف الاتصال نقول الو. يا هلا.
1: لصباحه صباح الخير.
0: مواجد معنا ولا انقطع الخط؟
1: ذهب الخط. ونتمنى معاودة الاتصال مرة أخرى.
0: نتمنى أنه كمان يكون في تسويات للمعلمين لرواتبهم المتأخرة والوظيفة المتأخرة، برضو الترقيات وصرف العلاوات والحقوق المستحقة، وتوفير برامج تدريب كمان مهني لهم كمان مستمر. صحيح.

0: لازم يكون في تشجيع في البحث العلمي والنشر، كمان يكون في مشاركة في المؤتمرات، ما يخلوش كمان نحن الطلاب كده
1: مش دارين بحاجة يعني. نعم. فرق الطالب مش فاهم سوق العمل كيف يصير سوق العمل، فتلاقي أطباء فاهمين الموضوع نظري مش فاهمين عملي.
0: نعم.
1: قانونين مش فاهمين كيف تتم المرافعات وكتابة. نعم. يعني المستندات الحقوقية وكيف تتم أصلا تقديم الطلبات إلى القاضي.
0: نعم.
1: تلاقي محاسبين مش قادرين يعملوا العمليات الحسابية. نعم. والإدارية.
0: حشوفي حبيت أنه لما عملنا تطبيق في المحاسبة، رحنا شركة النفط، ما شاء الله شركة النفط المنهج مطبوع فيها من بداية دخلنا لنهاية كل الأقسام وكل، فعلا يعني أنا المنهج لما تطبقيها واقع تفهمي أكتر،
1: تفهمي
0: تشوفي
1: يعني وتكوني مؤهلة لسوق العمل.
0: نعم بصراحة، وكان تعاملهم كمان حلو وسهلوا لنا الأمور، وبصراحة فترة جميلة.
1: جميل جدا. فهذه النقطة اللي احنا حابين نتحدث فيها أو نتطرق فيها كان في هذه الحلقة، إنه أصبح المناهج التعليمية في الجامعات المتواجدة حاليا سواء كانت خاصة أو حكومية ليست متوافقة مع هو متواجد. نعم. في سوق العمل سواء كان الداخلي أو الخارجي.
0: نعم، كمان نتمنى أنه يكون في شراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، توفير فرص التدريب والتوظيف، ويكون في يعني ما يكونش الطالب اللي بالعام يدرس حاجة والخاص حاجة ثانية، وما فيش شراكات أو
1: توافق. ما فيش توافق يعني، تلاقي أنه مستوى التعليم يكون مختلف تماما، وهذا شيء يعني صراحة يضرنا في سوق العمل وكذا.
0: وندعم المشاريع البنى التحتية المرتبطة بقضايا المجتمع والجامعات، وبس مش كلش في جامعة واحدة أو جامعتين فقط والباقي كله خاص.
1: مهمش.
0: نضطر إحنا ندخل خاص، لأن للأسف ما فيش الجامعات اللي يعني ديك الجامعات،
1: ما فيش الجامعات أو بالكوادر القوية أو بالمنهج القوي، وغير ذلك في بعض التخصصات لا تكون متواجدة.
0: صحيح.
1: في الجامعات العامة، لهذا يضطر أغلب الطلاب الذهاب إلى الجامعات الخاصة، لأنه في أوقات كثيرة أو معظم الأوقات تكون هذه التخصصات هي المطلوبة في سوق العمل الحالي.
0: نعم.
1: لأنه سوق العمل الحالي تطور بشكل كبير جدا،
0: ويجب
1: أن يواكب الخارجي.
0: في رقمي أصبح تكنولوجي، في فرق كبير ما بين من
1: في مسميات جديدة.
0: أنا شايفيني من زمان ما حبش أحفظ أي دائما، حتى كانت الحمد لله من دراستي كانت في مدرسة نموذجية، فكنا دائما اللي فهم عندنا أول حاجة مش الحفظ، فكانوا حقا المدرسين همشي عندهم هذا الجانب، فكان الحمد لله إنه كان في يعني دراسة حلوة وممتعة، فكان بنمي فينا الأنشطة هذه والابتكار وحتى روح الرياضة.
1: ده كان زمان.
0: لو في جامعات النموذجية، أنا تقدر أدرس النموذجية.
1: لزمان.
0: فالنموذجية كده أصلاً.
1: أوكي.
0: لازم حتى هذا الشكل.
1: حتى الآن لو النموذجية ما عادوش بقول لك ده كان زمان يا عزيز.
0: مش عارفة، بس أنا على الجامعة مدرستي كانت بصراحة.
1: بقول لك ده كان زمان.
0: كان بيكرموهم دائماً. أكيد في، مش معقول. كل المدارس كل أكيد في، أكيد في يا عهد، وما تخيبيش أمال الناس إنه اللي دي الدرجة ما في. يا عهد في.
1: أنا الكواليس عام
0: روضي. لا تظلمي الناس كلها ولا كل المعاهد ولا كل الجامعات، لكن في. في اكيد
1: واحده مدفوسه في الجامعه.
0: مدفوسه في الجامعه واحده، مش انت ما قربتيش كل الجامعات يا عاد.
1: عندي خبره.
0: فلا
1: فانا شايفه واقع الطالب، ولكن احنا الطلاب الحمد لله
0: ما نحبش
1: وما نعممش، لكن
0: احنا
1: نعمم التغيير اللي شايفينه،
0: لكن ايوه اغلب الاغلب نعممك انه للاسف مش مواكبين، مش يعني موجودين مع المجتمع للاسف.
1: للاسف. طب يا عزيزتي ايش رايك نذهب الى تعليقاتنا، لانه ما شاء الله في كميه تعليقات كثيره. معذرة جدا، الصوت تعباني جدا، ولكن نسعى أن نحسنه.
0: نعم.
1: ونذهب إلى تعليقات البوست الذي كان إجابة عن سؤالنا التفاعلي الذي طرح في يوم أمس. وأولا إخلاص ناجي تقول لنا: أصبحت الجامعات اليمنية تقبل أعداد هائلة من طلاب بمبدأ استخدام الكم وليس الكيف. كنا فيما مضى يتخرج الطالب كلنا على حسب دراسته الى سوق العمل الى سوق العمل بالتنسيق مع وزارة العمل حسب طلبه طلبه للعدد من الموظفين الخريجين بكل المجالات. الان اصبح الموضوع حشو وعدم تنسيق بكل الامور، وظلم الطالب لا عاد يعرف ياخذ معلومه طول فتره دراسته، وفي النهايه ما يحصلش وظيفه.
0: ومعنا سميرة ناجي بتقول: إذا كانت الجامعات اليمنية تؤهل الطلاب تأهيلا صحيحا، كانت ممكن فعلا تعد طلابها لمتطلبات سوق العمل، لكن الجامعات اليمنية تعتمد على الحشو والمنهج نفس الكلام، تكتيف دون التطبيق العلمي الذي يرسخ المعلومات في ذهن الطالب. وأيضا الجامعات اليمنية لا تعطي الطالب المجد حقه في دخول المجال الذي يرغب فيه او يليق فيه. ناهيك عن اثر اكثر الطلاب والطالبات الاذكياء لا يجدون مكانا للدراسه الجامعيه نظرا للاساليب الخاطئه في عمليه القبول في الجامعات
1: للاسف الشديد. وابو خالد حلصم كتب لنا هنا: اذا تحدثنا عن الجامعات الحكوميه طبعا لا يوجد تاهيل لسوق العمل، وكيف التاهيل والدكتور يبحث عن تحصيل دخل ولا يلتزم بالحضور الدائم للكليه الحكوميه، وتجد الطالب يتحمل أعباء المواصلات للوصول إلى الكلية ويتفاجأ بعدم حضور الدكتور أو إلغاء الاختبار أو المحاضرة، بينما الدكتور ملتزم للجامعات الخاصة. ولهذا نرى أغلبية خريجي الجامعات الحكومية فتحوا مشاريع صغيرة بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم التي تم دراستها، وربما الجامعات الخاصة تؤهل لسوق العمل.
0: نعم، معنا هنا ميازن في الواتس بتقول: إلى صباح السلام عليكم، لصباح عدن الغد الأستاذة هبة والأستاذة عهد والمخرج ناصر وكل الطاقم، أصبح صبحكم الله بالورد يسلي النظر وطير فوق الشجر ورضا من رب البشر. الأستاذة عهد سوف نفتقدك، وموافقة أينما كنت. هل تعلم، يقول لك، نظام الطيبات يجب ألا يطبق في بلادنا نظرا للأوضاع المزرية التي نعيشها في هذه البلاد، والغي بسبب لنا سوء تغذية وفقر دم وضعف عام ووهن، لذلك يجب أن نأكل الأخضر واليابس فقط. الذي سوف يطبقون هذا النظام هم فقط أصحاب الكروش الكبيرة حتى يخففوا من التخمة التي يعانون منها. أصبحنا في هذه البلاد مشغولون بالدنيا، كيف نتخارج من يومنا نبحث عن الماء والكهرباء المعدومة وسعر الصرف وسعر الدواء والراتب المنقطع وغيرها من المنغصات. لذلك أصبحنا بجميع الأمراض النفسية والاكتئاب والهلوسة. يا رب ارحمنا يا مغيث أغثنا، اللهم آمين يا رب العالمين. كلامك جميل، وانت كل واحد يأكل الشيء اللي يناسبه واللي على قدر يعني قدرته، مش لازم نتبع نظام طيبات أو غيره.
1: أي حاجة نسمعها يجب اتباعها. نعم. صحيح. ونجيب محمد الناعري كتب لنا هنا: من قال نقض قصة نفسية ولنا حكاية في الهوى والعهود، ولا ينقضي عمرا والورد بموسم إن الربيع يغيب ثم يعود مرة أخرى. صباح الورد ما أجمل كلمات الصباح حين لا تقال لتسمع بل تقال لتلمس أشياء خفية في القلب. صباح لا يحتاج فصاحة، يكفي صدق بسيط وكلمة دافئة تشبه يد تربت على الروح. أجمل كلمات الصباح تلك التي تشعرنا أن هناك من يتمنى لنا الخير بصمت. صباحكم كلمات تشبهكم راقية وصادقة لا تزول، صباحكم سعادة وأماني جميلة مثلكم.
0: نعم. ومعنا أيضا أم عماد بتقول: سعد الله صباحكم، صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. بخصوص التعليم الجامعي كله حشو وأغلبهم مواد غير مناسبة المجال الذي يريده الطالب، وفي الامتحانات يعطوا السؤال والجواب حقه صفحتين أو أزيد، بس الله يعين الطلاب. نعم للأسف يشتيك تكتب كل حاجة، الكتاب كله تكتبه داخل الورقة.
1: صحيح للأسف. ونذهب أيضا، شكري باجي سير يقول لنا: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة دائما يا رب، عهد وهبة وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام.
0: معنا عوض العبيدي في الواتس بيقول كمان: يسعد صباحكم، الشهادة الجامعية في السابق كانت تمشي بقوة داخل الوطن أو خارج الوطن، الآن أصبحت الشهادة الجامعية اليمنية لا قيمة لها، وكان الزمان الطالب الجامعي المتفوق يحصل على منحة سفر إلى خارج للدراسة على نفقة الدولة فعلا، وفيه منح لكن للأسف كان يتم إنه على حسب الوساطات وهكذا.
1: طيب، وأيضا معنا فتحي طائف سيف ناشر يقول لنا: صباح السعادة على أحلى إذاعة، صباح العسل، صباح الفل، صباح النقاء، صباحكم معطر بذكر الله، طاقم راديو عدن الغد، تحياتي لكم وكل المستمعين من حيفان المحبة.
0: ومعنا أيضا كذلك خالة أم أسماء كرد بتقول: خالة أسماء كرد السلام عليكم، صباحكم حيوية وخير وعافية، تفاؤل بالقادم طاقم راديو عدن الغد جميعا، ولك أيضا ولكل اللي تابعنا أو انضم لنا عبر إذاعة عدن الغد.
1: وأيضا إخلاص ناجي تقول لنا: يا صباح الأنوار عليكم، متألقة دائما هبة وعهد والمخرج ناصر. شكرا. وأيضا عندك تعليقات ولا كملوا؟
0: نعم، معنا محمد علي ناصر الشيخ عثمان بتقول لنا: صباح التفاؤل في شمس يوم المشرق للمذيعات المتألقات التي يمنحنا الأمل، فنبدأ يومنا بإيجابية مع أجمل العبارات الجميلة، صباح لا يتغير لكن كل يوم يأتي بشكل جميل، عطر الله صباحكم برضاه وجمال الصباح، ابتساماتكم التي تنبع من القلب التي تضيء الوجه بأنوار التفاؤل، صباح الخير لمن يزرع في القلب وردا ويبدد ابتسامة الابتسامة كل عتمة، صباح الخير الذين تصلهم رسائلنا صباحية تخبرهم أنهم أجمل صباح، صباح النور، صباح الخير، صباح العافية، يومكم جميل أيضا كذلك أنت.
1: آمين يا رب، ويومنا ويومكم أيضا جميل وسعيد جميع مستمعينا ومتابعينا الكرام.
0: هنا معنا رقم غريب عامل كده مقترح يا ناصر شوفه.
1: أوكي.
0: فبيسأل في... نعم أيوة. عنه.
1: وعباس عبد العليم الشرعبي يقول لنا صباح الخير للذين ينشنون الجمال في هذا العالم، للذين يصنعون أكاليل الورد حول قلوبنا، لمن يطيب بهم الصباح، ولمن هم كنقاء الصباح بأخلاقهم. صباح الخير وصباح الورد وصباح المسك والعنبر عليك يا رب. وايضا يقول لنا ابو خالد حلصان ابو ديما المغرب، يسعد صباحكم صباح جميع المستمعين، ويسعد صباحك يا رب، والمغرب ان شاء الله تفوز دائما
0: ان شاء الله يا رب. وطبعا اجابتي للسؤال عن ان الجامعات ما تطلبش بسوق العمل، ما فيش توافق الى حد ما، لكن ليس بالشكل المأمول، فما تزال هناك فجوه نعم بين المخرجات التعليم واحتياجات السوق العمل بسبب عدم تحديد بعض المناهج وضعف التدريب العملي وقله الشراكات مع المؤسسات القطاعين العام والخاص. ومع ذلك تمتلك الجامعات اليمنية كوادر أكاديمية متميزة وطلاب قادرين على الإبداع، إذا توفرت لهم بيئة تعليمية حديثة ومناهج مواكبة وفرص تدريب وتأهيل، فإن إصلاح التعليم وتطوير المناهج والاستثمار في أعضاء هيئة التدريس وتعزيز البحث العلمي وربط الجامعات بسوق العمل تمثل خطوات أساسية لإعداد خريجين أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا. نتمنى من الجهات المعنية الاهتمام بنا وبطلابنا، وإن شاء الله بالقادم نشوف حاجات حقيقية تمت على أرض الواقع.
1: ويوجد أيضا لدينا هنا تعليق من أحمد عبد الله السقاف، ويعتبر أخذ تعليق تقريبا لدينا. يقول لنا صباح الورد صباح المسك والعنبر عليك يا رب العالمين. وانتهت إلى هنا جميع التعليقات، سواء كانت على بثنا مباشر في الفيسبوك أو على البوست اللي نزل في يوم أمس أو على حتى الواتساب وانتهت أيضا اتصالاتنا، وما يبدو أنها انتهت هذه الحلقة.
0: نشكرهم طبعا على تفاعلهم وتجاوبهم معنا وعلى إجاباتهم، اللي كل واحد على حسب رأيه وأيضا تجربته. وطبعا ليس عني إلا أن أقول لزميلتي موفقة إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب والأماكن يا رب، كده بنفتقدك أكيد يا عهد، والابتسامتك والكلامك العفوي الجميل.
1: الله يسعدك يا رب. وأعزائنا المستمعين والمتابعين الكرام، يبدو أن هذه هي آخر مرة تستمعوا لي في برنامج عدن هذا الصباح. من كلمات مرحبا بكم أعزائنا المستمعين أينما أنتم، وهذه كانت أغلب العبارات التي كانت أتميز بها أنا، فكانت رحلة جميلة ممتعة مع جميع المستمعين والمتابعين الذي عرفوني سواء ببرنامج عدن هذا الصباح أو ببرامجي الخاصة.
0: نعم.
1: وتميزة
0: دائما
1: حبيبتي، الله يسعدك، وتميزت ممكن نقول بعفويتي وبالطابع الشباب الذي حبيت أن يبقى بصمة عهدي فيه، ولكن هذا لا يعني أن تنتهي رحلتي في كوكب الإعلام أو في كوكب الإذاعة أو بمعرفتي بالأصدقاء.
0: نعم.
1: الأصدقاء الجميلين والزملاء اللي تعرفت عليهم هنا
0: سعيدين بك ومعرفتك،
1: كانوا نقطة جميلة في حياتي، ولكن الحياة تجارب ويجب أن ننتقل من مكان إلى آخر. وكما قلت مسبقا، يبدو أنها انتهت رحلتي في كوكب مغامرات وكوكب عدن الغد.
0: معنا نشوف ناصر إيش بيقول لك. حابب أقول لك حاجة اليوم ناصر،
1: حابب تقول حاجة؟ طيب
0: إذن إلى هنا لسعنا لأن نقول لكم كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: وختام هذه الحلقة وآخر لقاء أقول لكم إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع ويشدد على تسريع الإصلاحات وحماية المكتسبات الوطنية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يطلع على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جموع غفيرة تشيع الفقيد عدنان العطاس إلى مثواه الأخير بالمكلا.

مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة. أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، عثمان مجلي ومحمود الصبيحي، وعبر اتصال المرئي سلطان العرادة والدكتور عبد الله العليمي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع المحلية بما في ذلك مستوى التقدم المحقق على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وجهود استعادة التعافي وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستمع المجلس إلى إحاطات حول مستجدات الحالة الأمنية في المحافظات المحررة والإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات القائمة والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية. وفي هذا السياق أثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة وضبط العناصر المتورطة بجرائم الاغتيالات الأخيرة وبسط الأمن والاستقرار، مجددا التزام الدولة بالمضي قدما في مكافحة الإرهاب وتوظيف كافة الإمكانات للوصول إلى الجناه ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة. وأطلع مجلس القيادة الرئاسي على تحديث حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي ومستوى تنفيذ البرنامج الحكومي والموازنة العامة وخطط تحسين الخدمات الأساسية والتحديات القائمة والإجراءات المقترحة لاستكمال الإصلاحات الشاملة. وفي السياق ذاته وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز وتنفيذ الخطط المعتمدة لمكافحة التهريب وإدارة وتنمية وضبط الإيرادات السيادية والمحلية وكفاءة الإنفاق وتوجيهها نحو الأولويات الرئيسة والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة. وجدد مجلس القيادة الرئاسي إشادته بمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل وصولا إلى التوجيهات الملكية الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة والتي شكلت رافدا مهما لتعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية. كما أثنى المجلس على مواصلة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات. منح فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن وسام الوحدة 22 مايو من الدرجة الثانية تقديرا للجهود المتميزة التي بذلها أثناء فترة عمله سفيرا لبلده الصديق لدى بلادنا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للولايات المتحدة، حيث أشاد فخامة الرئيس بجهود السفير ستيفن فاجن ودوره الفاعل في حشد الدعم الدولي للحكومة والشعب اليمني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة المستويات. وأثنى فخامة الرئيس على التطور الملحوظ في الشراكة بين اليمن والولايات المتحدة بما في ذلك الموقف الأمريكي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار فضلا عن إسهاماته الفاعلة في حماية الأمن الإقليمي والدولي وتعزيز أمن الممرات المائية ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتصدي للمشروع الإيراني وميليشياته التخريبية في اليمن والمنطقة وفي المقدمة الميليشيا الحوثية الإرهابية. أطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على جهود المجلس اليمني أو اطلع على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية والصحية بالمحافظة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات وشهادات عليا.
جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بالجمهورية البروفيسورة أثمار حسين علي والوفد المرافق لها، حيث ناقش اللقاء الأوضاع الطبية في محافظة حضرموت وآليات الارتقاء بمستوى الأداء الصحي، إلى جانب خطط تأهيل الكوادر للحصول على شهادات عليا عبر فروع المجلس في المكلا وسيئون، وفتح مساقات زمالة جديدة من بينها برامج الدكتوراه المهنية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي في المحافظة. وفي ختام اللقاء قدم وفد المجلس درعا تذكاريا لعضو مجلس القيادة نظير جهوده في تسهيل ودعم سير عمل المجلس. إلى ذلك بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمدينة المكلا مع هيئة رئاسة مجلس ميثاق الشرف الحضرمي سبل تكثيف الجهود لخدمة حضرموت وتعزيز العمل المشترك بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة في هذه المرحلة الحساسة. ونقل المحافظ مع وفد هيئة رئاسة المجلس برئاسة الشيخ يحيى بن جعفر باجري الأوضاع العامة بالمحافظة ومستجدات المشهد المحلي ودور المكونات المجتمعية في الإسهام الإيجابي لتعزيز الاستقرار ودعم مسار التنمية، متطرقا إلى جهود السلطة المحلية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. كما تطرق اللقاء إلى جهود استكمال الترتيبات الخاصة بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى، حيث استعرض محافظ حضرموت سير التحضيرات الجارية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية الهادف إلى توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا وبلورة رؤية حضرمية جامعة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزندان في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا، والتي أطلعته على الترتيبات النهائية الجارية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين وما تبذله اللجنة من جهود لتيسيرها. وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بملف الأسرى والمختطفين باعتباره أولوية إنسانية ووطنية، مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة الدولية في تسهيل الإجراءات الإنسانية ذات الصلة بهذا الملف والضغوط المطلوبة لدفع ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى التعاطي الجاد مع هذا الملف الإنساني. كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وأوجه التعاون والتنسيق بين الحكومة واللجنة الدولية لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. واستمع رئيس الوزراء من رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقرير حول برامج اللجنة وأنشطتها الميدانية في اليمن ومستوى التدخلات الإنسانية في القطاعات المختلفة، معربة عن تقديرها للتعاون القائم مع الحكومة وأهمية استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في إنجاح البرامج الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة القضايا الإنسانية وفي مقدمتها ملف الأسرى. شدد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني شدد على ضرورة تعزيز ارتباط الجامعات باحتياجات التنمية وسوق العمل لتكون شريكا في التنمية الاقتصادية وداعما للابتكار وريادة الأعمال ومصدرا للخبرات التي تحتاجها مؤسسات الدولة مع مواكبة التحول الرقمي في التعليم والإدارة والبحث العلمي. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس جامعة عدن في دورته الرابعة لشهر يونيو الحالي في رحاب كلية الصيدلة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الأكاديمية والإدارية لتطوير الأداء التعليمي والمؤسسي للجامعة، إضافة إلى التحديات القائمة والجهود المبذولة لتجاوزها بما يمكن الجامعة من مواصلة دورها التنويري والمعرفي. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تنظر إلى التعليم العالي باعتباره استثمارا استراتيجيا في الإنسان وأحد أهم مرتكزات التعافي وإعادة بناء الدولة، متطرقا إلى ما تم تنفيذه
أو إلى ما نفذته الحكومة من برنامج إصلاح مؤسسي شامل يقوم على الحوكمة والشفافية والكفاءة وأهمية أن تكون الجامعات في طليعة المؤسسات التي تجسد هذا النهج، مشيرا إلى ما توليه الحكومة من اهتمام خاص بتحسين أوضاع هيئة التدريس. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم اجتماعا بقيادة هيئة الإسناد اللوجستي في محافظة مأرب لمناقشة سير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المتعلقة بالإسناد اللوجستي. وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة الإسناد اللوجستي ودوائرها المختلفة في سبيل تعزيز وتطوير قدرات القوات المسلحة في الجوانب اللوجستية، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الوسائل والأساليب المتبعة في عمل الهيئة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ورؤية وزارة الدفاع الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الإسناد العسكري. وعقب الاجتماع تفقد وزير الدفاع مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية، حيث طاف بأقسام المركز مطلعا على الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة للجرحى والمرضى من منتسبي القوات المسلحة، موجها الجهات المختصة بسرعة تقديم دعم مالي عاجل للمركز للإسهام في توفير الاحتياجات الضرورية. رأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ضم قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء ومناقشة خطة انتشار فروع المصلحة في المحافظات المحررة. وأشاد وزير الداخلية بجهود قيادة المصلحة وكافة منتسبيها في المراكز والفروع، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجه وزير الداخلية قيادة المصلحة بمتابعة جرائم التزوير واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال وإحالة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، حفاظا على سلامة الوثائق الثبوتية وحماية الهوية الوطنية. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيباح في العاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الاستشارية الخاصة ببناء توافق في الآراء بشأن إطار عمل أداء المستشفيات التي تنظمها الإدارة العامة للمستشفيات بالإدارة العامة للخدمات الطبية في قطاع الطب العلاجي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها 25 مشاركا، أكد وزير الصحة أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يجمع مختلف الشركاء والمعنيين لإرساء إطار وطني متكامل لتقييم وتحسين أداء المستشفيات بما يواكب المعايير الحديثة في الإدارة الصحية ويعزز جودة الخدمات الطبية. وأوضح وزير الصحة أن المستشفيات الحكومية شهدت خلال الفترة الماضية دعما نوعيا في التجهيزات والمعدات الطبية. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية مختار اليافعي الاجتماع موسع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن مستوى أداء فروع صندوق الرعاية الاجتماعية وسير تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الصندوق. وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي للصندوق نجلاء الصياد حول طبيعة عمل الصندوق ومستوى الإنجاز المحقق خلال الفترة الماضية وأبرز الاحتياجات والمعوقات التي تواجه سير العمل. وأكد اليافعي حرص الوزارة على معالجة مختلف المعوقات التي تواجه عمل صندوق الرعاية الاجتماعية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين. شهد محافظ شبوة عوض العولقي توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والجمعية الكويتية للإغاثة لاستكمال مكونات المرحلة الثانية من مشروع حقل الشبكة المائية الجديد بعتق.
وتشمل المذكرة تفاصيل كافة المكونات الفنية والهندسية والإنشائية للمشروع الذي تنفذه الجمعية بالكامل ضمن حملة الكويت إلى جانبكم، والمتمثلة في توريد وتركيب المضخات وإنشاء غرفة تحكم متكاملة وربط الحقل بخط الإسالة الرئيس، تمهيدا لإدخاله ضمن منظومة تغذية مدينة عتق بالمياه. وخلال التوقيع أكد محافظ شبوة أن هذا المشروع يجسد نهج دولة الكويت الشقيقة في مساندة اليمن وتخفيف معاناة مواطنيه عبر مشاريع تنموية مستدامة تلامس احتياجاتهم الأساسية. بحث سفير اليمن لدى جمهورية إندونيسيا سالم بلفقيه مع مديرة شؤون الأفلام والموسيقى والفنون إيرني وانتي ومدير دائرة الدبلوماسية الثقافية بوزارة الثقافة الأندونيسية عثمان سبل تعز التعاون الثقافي والفني بين البلدين. وتناول اللقاء التنسيق بشأن عدد من المبادرات والبرامج المشتركة بما يسهم في إبراز الموروث الثقافي والحضاري للبلدين وتعز التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية توسيع أفاق التعاون في المجالات الثقافية والفنية بما يعكس عمق العلاقات اليمنية الأندونيسية ويخدم المصالح المشتركة ويسهم في توطيد أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني بمدينة المكلا حفل تخرج الدفعة الأولى من مساق برنامج ماجستير الإدارة الصحية الذي نظمه المجلس اليمني للاختصاصات الطبية فرع المكلا. وفي كلمته خلال الحفل أعرب الوكيل الجيلاني عن اعتزاز السلطة المحلية بهذا الإنجاز العلمي النوعي الذي يمثل خطوة مهمة في مسار بناء وتأهيل الكوادر الصحية بالمحافظة. من جانبها أشاد الأمين العام للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بالجمهورية الدكتورة إثمار حسين بالنجاحات التي حققها فرع المجلس بالمكلا، مؤكدة أنه يعد من أنجح فروع المجلس على مستوى الوطن، معلنا عن اعتماد وافتتاح عدد من البرامج والتخصصات الطبية الجديدة. دشنا وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس صباح اليوم بالمكلا ورشة تدريبية بعنوان تطوير الأداء الإداري والمؤسسي في إطار الحكومة التي تنفذها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي. وخلال الجلسة أكد وكيل المحافظة الدكتور العطاس أهمية الاستفادة من مخرجات هذه الورشة وتحويلها إلى خطوات عملية تلمس أرض الواقع، مشيرا إلى أن تطوير المؤسسات الحكومية في الجانبين المالي والإداري يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود ترسيخ البناء المؤسسي وتحديث منظومة العمل الحكومي في المحافظة. إلى ختام نشرتنا الرئيس وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع ويشدد على تسريع الإصلاحات وحماية المكتسبات الوطنية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يطلع على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية. رئيس الوزراء وزير الخارجية

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز الأنباء من إذاعة عدن الغادة. والبداية محليا، عقدت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم لقاء تشاوريا مع قيادة جمعية المستشارين والمدربين اليمنيين لبحث سبل التعاون المشترك لتحويل مهنة التدريب والاستشارات في الجمهورية اليمنية لمؤسسات وفق معايير الجودة والاحترافية. أكد العميد الركن سليم صالح المحثوثي مدير عام شرطة المنطقة الحرة بعدن أن الشرطة تعمل وفق رؤية مزدوجة تسهيل إجراءات المستثمرين والتجار الملتزمين وتجديد الرقابة لضبط عمليات التهريب. عربيا وعالميا، من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة الأسبوع الجاري، لكن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بمقتل 2 من عناصر الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم وصف بالإرهابي وقع في محافظة كرمانشاه غرب إيران. اقتصاديا، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن مؤشرات الثقة الاقتصادية والتجارية تشهد تحسنا تدريجيا في منطقة اليورو. تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% وتتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008 مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وتنامي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم. رياضيا، حقق نادي شباب اللسك فوزا صعبا على الهجرين بهدف نظيف في دوري أندية الدرجة الثالثة لحضرموت الوادي. تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز على هولندا بركلات الترجيح 3-2 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب مونتيري بالمكسيك. أعزائنا المستمعين، قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. رأيتك أمس خير بني لؤي، وأنت اليوم خير منك أمس، وأنت غدا تزيد الخير ضعفا، كذاك تزيد سادة عبد شمس. السلام عليكم. قال علماء اللغة: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أي إذا زادت حروف الكلمة زاد معناها. ومثال ذلك أن تقول جمع وجمع وغلق وغلق، فتضعيف عين الفعل كثيرا ما يدل على التكثير والتعدد. ومن ذلك ما يقع في الأسماء كخرج وخراج. الخرج هو الرزق أو
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بالعطاء، ولكن لفظة الخراج أبلغ من الخرج، وفيها زيادة في المبنى. يقول تعالى في سورة المؤمنون: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فالعطاء حين أسند إلى الناس الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء باللفظ الأقل صوتا وهو الخرج، لكن حين أسند إلى الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض جاء باللفظ الأكثر صوتا الأطول صيغة وهو الخراج. يقول الأخفش: الخراج أحسن في الكلام من الخرج. في الفرق بين العجلة والسرعة، العجلة التقدم بالشيء قبل وقته وهو مذموم. يقول تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ويقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أما السرعة فهي تقديم الشيء في أقرب أوقاته، وهي أمر محمود، ومنه قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

للعين في الثقافة العربية شأن ليس لغيرها من الحواس، وقد صنف العرب في هذه الحاسة كتبا جليلة، فاعتبروا العين عنوان القلب، وقالوا قل شيء يكون في القلب إلا ظهر في العين. جعلنا علامات المودة بيننا دقائق لحظ هن أمضى من السحر، فأعرف منها الوصل في لين لحظها، وأعرف منها الهجر بالنظر الشزر. وكانت للشعراء العرب جولة واسعة في العيون، فنظموا فيها ما لا تجده عند غيرهم من الشعراء، وتغزلوا بمحاسنها وتوسعوا في وصفها، فنعتوها بالنعاس والذبول والغنج والفتور والصحة والسقام والدعج والحور. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا، ثم لم يحيين قتلانا، يصعن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا. لكن ما أكثر الأخطاء التي أحصاها العرب على الحواس، ومنها العين، إذا غاب عنها الفكر وذهل عنها العقل. هويتك إذا عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. حاول أهل الأندلس التميز في حياتهم الاجتماعية والخروج على المألوف في المشرق، فكانوا يلبسون البياض في أحزانهم، في حين أن المشارقة كانوا يلبسون السواد. يقول شاعرهم: ألا يا أهل أندلس فطنتم بلطفكم إلى أمر عجيب، لبستم في مآتمكم بياضا فجئتم منه في زي غريب. صدقتم، فالبياض لباس حزن، ولا حزن أشد من المشيب. على أنني قد أخالف هذا القائل إن المشيب حزن، بل إنهم يقولون عن الرجل الذي ابيض شعره أقمر ليله واعتاض بحكمة الكهولة عن طيش الصبا.

اختلف علماء اللغة في اشتقاق كلمة الإنسان، فرأى فريق منهم أن اسم الإنسان مشتق من النسيان، وأول ناس أول الناس، يقول تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال الشاعر الطائي مؤكدا دلالة هذا الاشتقاق: لا تنسين تلك العهود، وإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. وذهب فريق آخر إلى أن اسم الإنسان اشتق من الأنس بمعنى الظهور للعيان لأنس العين به، على خلاف الجن الذي جن عن الأبصار أي خفي وتوارى. ويقوي هذا المعنى قوله تعالى عن موسى عليه السلام: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي أبصرت نارا. فعلى اعتبار معنى الظهور تستعمل الكلمة في مقابل الجن أو الجان، يقول تعالى: يا معشر الجن والإنس. ولا تستعمل كلمة البشر أو الآدميين في مقابل الجن أو الجان. وبالحديث عن معنى كلمة الجن، هناك بيت لطيف يقول فيه قائله: ولا أحسبكم تجهلون، لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. بما أجن من الهوى أي بما أخفي من الهوى.

قيل وثناء يجلب وجزر تنحر وحديث يذكر وجود على الفاقة وسماحة بحسب الطاقة. فلقد ذهب الذهب وفني النشب وتمزقت الأثواب وهلكت الخيل العراب وكل الذي فوق التراب تراب وبقيت المحاسن تروى وتنقل والأعراض تجلى وتسقل. وقالوا ثلاثة يعرفون عند ثلاثة: الحليم عند الغضب، والشجاع عند اللقاء، والصديق عند النائبة. قال رجل لابن المبارك: هل بقي من ينصح؟ قال: وهل تعرف من يقبل؟

من فصيح العامة كلمة بهدلة أو بهذلة، في لهجة أهل الشام تنطق بالدال، وفي لهجة أهل العراق تنطق بالذال، وتطلق على معنيين. يقال بهدل فلان فلانا إذا أتعبه أو إذا أهانه بكل ما يمكن أن يعيبه من كلام فيه تنقص أو شتيمة. يقال كذلك على الإنسان الذي لا يعتني بمنظره إنه مبهدل، وربما سخر الآخرون منه بسبب هذا الإهمال. وفي معاجم العربية نجد أن الكلمة موجودة لكن معناها الخفة والإسراع في المشي. وقد حاول الشيخ أحمد رضا العاملي البحث في انتقال دلالة الكلمة إلى ما صارت عليه، فقال قد يكون أصل اللفظة من الهديل، فكانت في الأصل تهدل، والهديل الرجل الأشعث الأغبر الذي لا يهتم بشعره، على وزن فعيل. وقد يكون المعنى الجديد جاء من البهدل وهو جرو الضبع، فتبهدل فلان أي نسب إلى البهدل إنقاصا من قدره. وهناك من يميل إلى أن اللفظة لم تتطور دلاليا إنما تغيرت، وعليه فقد تكون اللفظة مولدة جديدة.

يقول المثل: لم أرك اليوم في الحريمة، فما قصة هذا المثل؟ أصل المثل أن رجلاً انتهى إلى أسد في وهدة، والوهدة الأرض المنخفضة، فظن الرجل أن الأسد وعل، والوعل جنس من المعز الجبلية، فرمى بنفسه عليه، ففزع الأسد، فنفض الرجل ورمى به وأسرع هارباً. وكان مع الرجل ابن عم له، فلما نظر إلى الأسد عرف أنه أسد، فقال الذي رمى بنفسه عليه: لم أرك اليوم في الحريمة، يعني أنني حرمت الصيد، ظنا منه أن هذا الأسد هو وعل. وقال ابن عمه: لم أرك اليوم واقية، أي أن الله قد وقاك شر الأسد، لأنه رأى حقيقة ما جرى. هذا المثل يضرب لمن فاته ما لا خير فيه فهو يندم عليه.

قال أحمق لابنه الأحمق: أي يوم صلينا الجمعة في مسجد الرصافة؟ فقال: لقد نسيت، لكني أظنه كان يوم الثلاثاء. فقال: صدقت، كذلك كان.

وماذا بعد يا أشعب؟ فقال أشعب: مات الرجل أيها الأمير. يقول العامة: اطمأن عن الشيء واطمأن على الشيء. والصواب أن نقول اطمأن إلى الشيء بمعنى ارتاحت نفسه إليه، ويجوز أن نقول اطمأن إليه بمعنى سكن إليه ووثق به. جاء في أساس البلاغة للزمخشري يقال: اطمأن بالشيء، كأن تقول اطمأننت بالموضع أي أقمت فيه. ومنه قوله تعالى: فإن أصابه خير اطمأن به. وفي موضع آخر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

ابن الأرموي أنه كان في خزانة كتب للخليفة المستعصم بالله، كان قد اتخذ منها حجرة ينسخ فيها، وكان في هذه الحجرة مرتبة للخليفة يجلس عليها إذا شاء، وقد بسطت عليها ملحفة لترد الغبار. فجاء خويدم صغير ونام قريبا من المكتبة، واستغرق في النوم حتى تلفف في تلك الملحفة، ثم صارت رجلاه على المسند. يقول الأرموي: وأنا منشغل بالنسخ أحسست بوطء أقدام في الدهليز، فنظرت فإذا الخليفة يستدعيني بالإشارة ويخفف خطواته، فقمت إليه فقال لي: متى قدمت على هذا الخويدم حتى يستيقظ ويرى أني قد شاهدته على هذه الحال تنفطر مرارته من الخوف، فأيقظه أنت برفق فإني سأخرج إلى البستان ثم أعود. قال وخرج الخليفة، فدخلت إلى الخويدم وأيقظته فأصلحنا المرتبة، ثم دخل الخليفة. فانظر إلى هذا الرفق. قد يكون هذا الخويدم موجودا في بيتك، جاءت به الأقدار ساقته إليك بحثا عن لقمة عيش، وربما أخطأ فرميته بنظرة شزر، والله رفيق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ترفق، فإن الرفق زين وقلما ينال الفتى بالعنف ما كان طالباً.

كنت قد سألتكم ماذا قال العرب في الصداقة والصديق، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من مارينا تقول فيها: وما الخيل إلا كالصديق، قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب. ومشاركة من أبو فارس يقول: ولو أن قولا من صديقي يغيظني لأمطرته صفحا وأشبعته قربا، فإن صديقي من يراني صديقه، ومن كان لي طبا فكنت له طبا. وهذه مشاركة من الدكتور فيصل يقول: نعم الصديق أنت أيها الجدار، والمقولة لأدونيس. ومشاركة من رنيم: صديقك الذي ينسى ما يعطيك ويذكر ما أخذ منك. يمني الهوى يقول: الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن لم تكن مثله شانت. وعبد العزيز يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذبون.

هذه مشاركة بأبيات بشار الشهيرة جاء بها محمد، يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أما أنا فأقول: حب الأحبة راسخ في أضلعي، سيان عندي باعدوا أو قربوا، يلقى الفتى وطنا بوجه صديقه حتى ولو أن الفتى متغرب. هذه كانت مشاركاتكم ومشاركتي أيضا، أشكر لكم هذه الحالة التفاعلية اللطيفة، وأدعوكم دائما أن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

عن فهد العسكر أحدثكم، شاعر الكويت الثائر الخالد الذي سبق زمنه ولم يكتشفه الناس إلا بعد موته. شخصية لا تنسى في تاريخنا الأدبي المعاصر، من أعلام الشعر المجددين الذين آمنوا بضرورة مسايرة الشعر لتطور الزمن وحاجيات المجتمع الجديدة. وهو في حياته ونشأته عربي أصيل. أسرة العسكر من الأسر التي هاجرت إلى الكويت من قلب الجزيرة العربية. نشأ في الكويت بين عائلة عربية محافظة ومجتمع متمسك بالتقاليد والعادات، وقد تعلم في مدارس الكويت، فكان شديد الشغف بتعلم العربية وقراءة دواوين الشعر العربي وبخاصة ديوان المتنبي. شب فهد العسكر على حب الشعر والتغني به، فكان شعره صورة صادقة واضحة لنفسه بهمومها وحنقها على المجتمع وبحثها عن التجديد. يقول عبد الله زكي الأنصاري الذي جمع ما بقي من شعره: حاولت بقدر استطاعتي وبحسب إمكانياتي أن أحفظ ذكره بما بقي لدي من قصائده وأشعاره كي لا يمحو الزمن تاريخ حياته. هذا الشاعر الشجي الشاكي الذي يذيب شعره القلوب ويثير فيها الألم واللوعة، وهذه العوامل وسواها دفعتني إلى القيام بواجب الكتابة عنه. كان حظه من الناس سيئاً، فقد رماه المجتمع بالكفر والجحود، ومن له أهله واعتزلوه فأصبح يعيش وحدة تامة. يقول: وكم نبهت شكواك في الدوح بلبلاً، فشاطرك الشكوى ونارك تكويه، وكم لك من وجدانك الحي صرخة بعثت بها ميتاً وأحييت ما فيه، وكم عبرة أرسلتها إثر عبرة لمست بها جرحا تناساه آسيه. ثم رافق البؤس شاعرنا في حياته، فقد بصره في سنواته الأخيرة، ورافقه البؤس بعد مماته كذلك، فكان أن امتدت الأيدي القاسية على أشعاره فأحرقتها، وضاع بذلك كثير من شعره. وفي حنينه إلى الوطن الذي عاش فيه غريبا يقول: متعطش والذكريات هواتف تهفو بخافقه الحنون وتنهل، يصبو ويبعث والنسيم رسوله قبلا يكاد يذوب فيها المرسل، لمسارح وملاعب ومراتع ومرابع فيها البدور الكمل، شطة عانقة الرؤى أطيافها وعليه في وادي الكرى تتنزل، والهان قد طبع الحنين بذهنه صورا فدعه غارقا يتخيل، فهنا الطفولة والصبا وهنا الهوى وهناك ملعبه وهذا المنزل، دنيا من الأوهام غاب سويعة فيها وعاد وقلبه يتململ، دنيا من الأوهام غاب سويعة فيها وعاد وقلبه يتململ.

0: ذكرني حديث الكويت أشجانا وأشعل في أشواقا، تذكرت أياما جميلة قضيتها هناك وقصيدة أقول فيها: سماء اللجين وأرض الذهب وخيل تعانق فخر العرب، يشيخ الزمان وتبقى الكويت عروس الزمان بكل الحقب، إذا احتجب الصبح للسائرين صباح الكويت هنا ما احتجب، وإن بلغت أنفس المتعبين مداها هنا يستريح التعب، كويت الجمال كويت الجلال كويت الفخار كويت الغضب، كويت وبالتبر تاريخها على صفحات السمو انكتب، كويت إذا عتب العاتب فعند ثراء.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حياه هنا.
1: اذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد. والبداية محليا، عقدت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم لقاء تشاوريا مع قيادة جمعية المستشارين والمدربين اليمنيين لبحث سبل التعاون المشترك لتحويل مهنة التدريب والاستشارات في الجمهورية اليمنية لمؤسسات وفق معايير الجودة والاحترافية. أكد العميد الركن سليم صالح المحثوثي مدير عام شرطة المنطقة الحرة بعدن أن الشرطة تعمل وفق رؤية مزدوجة تسهيل إجراءات المستثمرين والتجار الملتزمين وتجديد الرقابة لضبط عمليات التهريب. عربيا وعالميا، من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة الأسبوع الجاري، لكن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بمقتل 2 من عناصر الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم وصف بالإرهابي وقع في محافظة كرمانشاه غرب إيران. اقتصاديا، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي

قيل بيرلين إن مؤشرات الثقة الاقتصادية والتجارية تشهد تحسنا تدريجيا في منطقة اليورو. تراجع أسعار الذهب بأكثر من 1% وتتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008 مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وتنامي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم. رياضيا، حقق نادي شباب اللسك فوزا صعبا على الهجرين بهدف نظيف في دوري أندية الدرجة الثالثة لحضرموت الوادي. تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز على هولندا بركلات الترجيح 3-2 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب مونتيري بالمكسيك. أعزائنا المستمعين، قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزة بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وفي الحقيقة إن الفرحة بلقائكم تتجدد مع كل حلقة من هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: خيرا على لطفكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله تعالى أيضا أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه وممن يزدادون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بالتفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة والطهارة، وذكرنا أيضا بشيء من البيان ما يتعلق بالإمامة، وذلك في الحلقة الماضية تكلمت عن الإمامة وحال الإمام مع المأمومين وما هي الواجبات على الإمام. اليوم سوف نتكلم إن شاء الله عن من لا تصح إمامته من الناس ومن ينبغي أن يقدم إماما بين الناس. وذلك أيها الأحبة أن الإمامة مسؤولية كبرى ووظيفة عظيمة، أن يتقدم المرء بالناس ويصلي بهم ويكون بينهم وبين رب العالمين، ولا بد أن يكون الإمام له صفات تجعله يستحق أن يتسنم هذا المنصب العظيم الذي كان فيه الأنبياء والمرسلون من قبله. ولذلك لا ينبغي أن يكون إماما إلا من كان فيه صلاح وتقى، ويكون من أصلح الموجودين على الأقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما قال يا أم القوم أكبرهم سنا أو مثلا أكثرهم مالا أو أرفعهم شهادة، قال أقرأهم لكتاب الله. وفي الغالب أن الذي يكون أقرأهم لكتاب الله في غالب الأحيان أنه يكون أصلحهم أيضا ويكون أتقاهم ويكون يعني أشد حرصا على الخير. لذلك الفاسق يعني من كان مشتغلا بفعل الكبائر مثلا والوقوع فيها، الأصل أنه لا يولى الإمامة على الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يكون الفاسق إماما للناس، خاصة يا جماعة من كان الناس يعلمون أنه فاسق. يعني بعض الناس مثلا مشهور عند الناس أعوذ بالله أنه يزني، أو مشهور عند الناس أنه يتعاطى الخمر أو غير ذلك من الأمور، الأصل ألا يتولى الإمامة. كذلك مما ينبغي الحرص عليه أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس رجل يؤمن على شروط الصلاة، وأن يكون صالحا لإمامتهم ومنضبطا أيضا بالمواعيد. لا ينبغي أن يكون مثلا إمام المسجد ممن يغيب عن جماعته أو ممن يتأخر في الوصول إليهم أو نحو ذلك. وكذلك من أحكام الإمامة أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، كما رواه ابن ماجه. فلا يجوز المرأة أن تؤم الرجال، لكن يجوز لها أن تؤم النساء اللاتي مثلها. فيحرم على المرأة أن تؤم الرجال، لكن لو أمت النساء تقف في وسطهن ويكون النساء عن يمينها وعن يسارها. كذلك لا تصح إمامة من هو عاجز عن الركوع والسجود أو القعود إلا بمثله. يعني ما يجوز إنسان مثلا لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد ويصلي بالناس، فيوم هو بالركوع والسجود وهم يعني يركعون ركوعا تاما وسجودا تاما، هذا لا ينبغي له أن يصلي بالناس. طبعا إلا إذا مرة مرتين، كأن يكون شخص مثلا مقعد وعالم وله جلالته، فقدموا لي يصلي بهم مرة أو مرتين، الأمر في ذلك سهل. أما أن يكون الأمر يعني دائما على مثل هذا الحال وهو الإمام الراتب، فلا، الأصل أن لا يكون إماما راتبا. لكن لو إمام المسجد مثلا العادي يوم من الأيام جاء وهو مثلا مريض أو رجله تؤلمه أو نحو ذلك فصلى بهم جالسا، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، ما في مشكلة. لكن أن يكون هذا الإمام قد جاء وهو الإمام الراتب الذي سيصلي بهم جميع الصلوات وخلاص هذا هو الإمام الرسمي، لا ينبغي أن يكون يعني عاجزا عن الركوع والسجود. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن، قالت: فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، ثم قال: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وذلك لأن الإمام الراتب ينبغي تقديمه إذا كان أحيانا مرة مرتين ثلاث يصلي بهم جالسا للضرورة فيصلون وراءه جلوسا. أما أن يكون هذا الإمام الراتب يصلي بهم سنة سنتين ثلاث وهو مقعد ويصلون وراءه جلوسا فهم في هذا الحال تعمدوا أن يتركوا ركن من أركان الصلاة ولا ينبغي لهم أن يتركوه إلا لحاجة. كذلك أيها الإخوة والأخوات ممن لا ينبغي أن يصلي بالناس من كان حدثه دائما يعني مثلا من كان مبتلا بسلس البول مثلا أو كان مبتلا بسلس الريح أو نحو ذلك يعني أن يكون البول يخرج منه بغير اختياره وتحكمه أو يكون مثلا الريح كذلك يخرج منه بغير اختياره ولا تحكمه فهذا أيضا لا ينبغي أن يصلي بالناس بل يصلي بهم من كان يعني غير متنجس في بدنه غير محدث في صلاته. طبعا يصح أن يصلي بهم أحيانا ما في مشكلة يصح أن يصلي بهم أحيانا لكن يا جماعة أن يصبح الإمام الراتب عنده هذا المرض لا لا ينبغي له ذلك بل الأصل أن يكون الأمر على خلاف هذا. وكذلك ممن تصح طبعا هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل وهي لو أن الإمام صلى بالناس ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة مثلا أو أن في ثوبه نجاسة فهذا ما في مشكلة صلاته صحيحة. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم ذهب ليقضي حاجته يعني مثلا يتبول أو نحوه فلما نزع ملابسه رأى فيها أثر جنابة فإذا هو محتلم بالليل ولم يعلم بأنه احتلم فذهب واغتسل وأعاد صلاته لوحده ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم. فالمقصود أن الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة لا يجب عليهم الإعادة يجب عليه هو فقط أن يعيد أما هم لا يجب عليهم الإعادة هذا شيء. الأمر الثاني في فرق بين الإمام اللي مرة من المرات أو مرتين اكتشف أنه على غير طهارة وبين الإمام الذي يكون أصلا دائما على حدث دائم فهذا ما يجوز له أن يصلي بهم. أما إذا كان الإمام مرة مرتين أو نحو ذلك هذا الأمر سهل ويعني البشر من طبيعتهم أنهم قد ينسون أحيانا. كذلك إذا كان الإمام على ثوبه نجاسة
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع والعكس أيضا. بنك الشمول تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة إنجازات عائلتي دائماً مستمرة إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أتى وانتهى من الصلاة وصلى وانتهى خلاص الصلاة صحيحة، مثل ما تقدم معنا لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وأثناء الصلاة نزعا عليه. المهم لما الصحابة رأوه قد نزعا عليه نزعوا نعالهم مثله. أول ما انتهى من الصلاة قال يا رسول الله أنت نزعت نعالك في الصلاة ليش؟ طيب ما هي السنة أن نصلي بنعالنا، لماذا نزعت نعالك؟ فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قدرا، فيهما نجاسة فنزعتهما. طيب السؤال الآن، هل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مضى من صلاته؟ يعني نفرض أنه صلى ركعة ركعتين بالنجاسة، هل أعادها؟ لا، ما أعادها صلى الله عليه وسلم، إنما أكمل صلاته بعدها على أساس ذلك. إذا الإمام إذا صلى على غير طهارة ولم يعلم بنفسه، أو كان مثلا الإمام يعني صلى بالناس ثم بعد ذلك رأى على ثوبه نجاسة، فالصلاة على هذا الحال صحيحة. كذلك لا تصح إمامة الأمي. الأمي هو الذي ما يعرف يقرأ، يعني افرض أن الإنسان كبر قال الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين مثلا، ثم قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبدأ يلخبط الكسرة بفتحة والفتحة كسرة والضمة تنوين، وبدأ يعني يلخبط الآيات بعضها مع بعض، هذا لا يجوز أن يصلي بالناس إلا أن يصلي بمثله، إلا أن يصلي بمثله. فإذا كان هو أحسن واحد من الموجودين يعني مثل الأعور عند العميان نقول ما في مشكلة صل بالناس. أما يا جماعة إذا كان هذا الشخص في من هو أحسن منه فلا، إذا كان فيه من هو أحسن منه فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أما قوما وهم له كارهون. والحديث رواه الترمذي وحسنه. طبعا حتى الحديث يا جماعة إمام أما قوما وهم له كارهون لا بد أن يعرف سببه، يعني ما يقول واحد يا أخي أنا ما أحب هالإمام ونحن كارهون أن يصلي بنا، قلنا لماذا؟ قال لأن شكله ما هو جميل، ولا والله يا أخي طوله ما هو عاجبنا، ولا قصره ما هو عاجبنا، ولا وظيفته ما هي عاجبتنا. نقول يا جماعة إذا كان السبب غير شرعي لا يلتفت إليه، إذا كان السبب غير شرعي لا يلتفت إليه. لو قالوا نحن غير راضين بهالإمام، قلنا لماذا؟ قال يا أخي ما يعرف يقرأ ولا يتم الركوع والسجود، يركع ويسجد بسرعة، أخلاق سيئة معنا، إذا جئنا نسأل أو كذا يبدأ يصرخ فينا بنا ويعبس في وجوهنا، يا أخي ما نحب هالإمام. نقول إذا الإمام ينطبق عليها الحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ورجل أما قوم وهم له كارهون. أما يا جماعة إذا كانت الأسباب تافهة مثل يقولون والله يا أخي مثلا هذا يعني مثلا غير كريم معنا، هذا وظيفته ليس مع شهادة دكتوراه نبغى إمام دكتور، هذا الإمام يعني بدأوا يذكرون أسباب ليست شرعية، هذا لا يلتفت إليهم إنما يلتفت إلى الأسباب الشرعية. إذن يا جماعة الأخطاء التي تقع في الصلاة وكراهية المأمومين للإمام لا بد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية. يعني مثلا الإمام الذي يخطئ في صلاته مثلا خاصة في الفاتحة ينبغي أن ننظر إن كان هذا الخطأ يغير المعنى، يعني مثلا يقرأ بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا غير المعنى. أو مثلا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بلا شك أنه خطأ. أو مثلا قال بدل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال أهدنا الصراط المستقيم، طبعا اهدي يعني دلنا وأهدي يعني أعطنا، فهذا غير المعنى. بدل ما يقول يا ربي دلنا على الصراط المستقيم قال أهدنا عطنا هدية الصراط المستقيم. أو كذلك من يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء، مثل مثلا الذي يقول بدل ما يقول الصراط قال الصراط مثلا غير المعنى. أو مثلا يبدل الراء غين مثل ما يقول بدل ما يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم مثلا، فهذا غير المعنى. الأصل ألا يصلي بالناس. قد يقول البعض يا أخي طيب إيش ذنبه يا أخي ربي خلقك كذا، طيب يا أخي ليس مهم أن يصبح إماما، هذا يا أخي يصبح مؤذنا يصبح موظف عادي، يعني لازم ألا يكون إمام؟ كما أن ليس كل الناس يكون طبيبا، يعني لو جاء طبيب الآن مثلا يعني نظره ضعيف جدا وقدم إلى كلية الطب طالب ومعدله من أحسن المعدلات ونسبته رفيعة في الثانوي، ثم لما أراد أن يقبل عمله لفحص طبي قال أنت غير مقبول في كلية الطب، لو قال يا أخي طيب إيش ذنب ربي اللي جعل عيني نظرها ضعيف، طيب ليس مهما أن تصبح طبيبا يا أخي، اذهب كن مهندسا أو كن يعني في أي وظيفة أخرى، فليس مهما أن يكون كل واحد يصلح الإمامة. كذلك مما يتعلق ب الإمامة أنه ينبغي إذا كان الإمام يعني فيه ملاحظة ينبغي على المؤمنين أن ينبهوه. يعني مثلا أفرض أن بعض الأئمة يرتل ترتيلا معينا ويظن أن المأمومين مبسوطين على هذا وهم لا يرغبون في ذلك أبدا، فالأصل أنهم ينبهونه على هذا، ما تكون المسألة يعني يجاملونه أو يسكتون ويتكلم بعضهم مع بعض، لا بد أن ينبهوه على هذا. وعموما أيها الإخوة والأخوات، يعني من ذا الذي ترضى سجياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني كون الإمام مثلا عليه ملاحظة، يا أخي ما يعني أن الإنسان أبد ليس عليه ملاحظة، كل ما يكاد يخلو بشر من أن يكون عليه ملاحظة. فأنتم إذا أردتم إماما يعني على مثل هذا الحال تاما 100% فهذه مشكلة. أذكر أن قرأت في بعض كتب الأدب قالوا إن رجلا أقبل إلى رجل آخر في سوق الدواب، سوق الدواب اللي يباع فيه الإبل ويباع فيه الغنم ويباع فيه الحمير والبقر وغير ذلك. المهم فأقبل رجل إلى بياع حمير فقال له أريد أن أشتري حمارا دابة أتنقل عليها. قال طيب ما وصف الحمار؟ ظن أنه سيقول أريد حمارا مثلا سمينا أو نحيلا أو حمار مثلا أسود أو أبيض. قال أريد حمارا إن أمرته أن يمشي مشى، وإن طلبت منه أن يقف وقف، إن ركبته أسرع، وإن ركبه غيري حرا يعني وقف في مكانه، وإن دعوته جاء، وإن نهرته سكت. ما شاء الله كل هذه صفات حمار، هذا لو يبحث عن آدمي بهذه الصفات يمكن ما يجد. فالتفت إليه صاحب الحمير وقال يا أخي انتظر حتى يمسخ الله أحد أصحابي حمارا وأبيعه لك. يقول أشوف لي واحد من أصحابي عاقل وكذا، إذا الله قلب حمار بهذه الصفات أبيعه لك. فالمقصود أن إذا كان مثل هالدواب وغيرها أحيانا لا يرضى الإنسان كل السجايا التي فيها. الآن لو تسأل زوج هل أنت راضي عن زوجتك 100%؟ قال والله يا شيخ أنا راضي مثلا 90% لكن 10% لي ملاحظات. هي كذلك لن ترضى عن زوجها هذا الرضا، الطلاب لا يرضون عن مدرسين، ما في يا جماعة كامل إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كمله الله تعالى من أنبيائه ورسله. لكن الذي أعني أننا لا ينبغي أن نطالب الإمام بصح 100%. نقول يا أخي ودنا نكون إمامنا صوته حسن مثل الإمام اللي في المسجد الفلاني، وصلاته خفيفة مثل الإمام الثاني اللي في المسجد الذي بجانبنا، ويكون مظهره جميلا مثل الإمام اللي في المسجد الثالث الذي في الحارة المجاورة، ويكون مثلا لطيفا في تعامله مثل الإمام اللي مرة صلينا معه في المكان. وأنت تريد مجموعة صفات أئمة تجتمع في إمام واحد؟ لا، الأصل أن يتحمل وأن يغتفر يعني خطأه لصوابه. كذلك أيها الإخوة والأخوات، مما يشرع للإمام في صلاته إذا أراد أن يصلي بالناس أن يعلم أن هذه الإمامة هي مرتبة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها بنفسه، وكان الصحابة يقول بعضهم يا رسول الله اجعلني إمام قومي، والله عز وجل ذكر أن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه بعدة توجيهات للأئمة، منها مثلا قوله إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرين، منفرين يعني ينفرون الناس ويبغضونهم في الدين. ثم قال فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال أحد الصحابة ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك. وينبغي أن ننتبه إلى أمر هام، وهو يا إخواني لما نتكلم عن التخفيف في الصلاة وما يتعلق به، ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا التخفيف بحد. يعني ما يعني التخفيف أن الإمام كلما صلى بالناس يقرأ لهم مثلا سورة قل الله واحد ثم يقول الله أنا أخفف عليهم، أو مثلا كلما صلى بهم صلاة قرأ بهم آية وانتهى، مثل ما ذكروا أن إماما صلى بالناس وكان هؤلاء الناس دائما يلومونها أنت طولت أنت طولت، فمسكين صار يقرأ بهم آية آية من كثر ما يقولون طولت علينا، صار يقرأ بهم آية آية. فمرة قرأ قوله تعالى فيهما جنات فيهما من كل فاكهة زوجان في سورة الرحمن، ثم ذكر بعد ذلك الآية التي بعدها آية واحدة فقط هي قول الله تعالى مدهامتان، فقرأها قال يعني ولا الضالين قالوا آمين، ثم قرأ آية بس قال مدهامتان الله أكبر وركع. بعد الصلاة قال: يا أخي طولت في القراءة. قال: يا جماعة هي آية واحدة. قال: طيب ما يكفي مدهامة واحدة؟ لازم مدهامتان تجمعها في ركعة واحدة؟ فالمقصود من هذا أن يعني هذا التطويل لا ينبغي أن يكون كل واحد يقول طولت علينا يوافقون يقول نعم طولت عليكم. لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ، لما كان معاذ طول بأصحابه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال يا معاذ اقرأ بإيش، قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر. قال يا معاذ اقرأ بسبح، اقرأ بالغاشية، اقرأ. فكان يدل على سور سبح نصف صفحة، الغاشية ثلاثة أربع صفحة. ليس معناها ما قال اقرأ بقل الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، لا. فكذلك يا جماعة لما نقول الإمام يخفف ينبغي أن يكون هذا التخفيف المطلوب منضبطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ينبغي الإمام أن يبالغ في التخفيف في الركوع والسجود. فضل يا إما الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر. أحيانا ما يتدارك المأموم أن يسبح وأن يعني يتم ركوعه وسجوده. كذلك لا بأس الإمام إذا صلى بالناس أن يطيل الركوع أحيانا انتظارا لبعض القادمين. يعني فرضا نفرض أن إمام يصلي بالناس وأثناء ركوعه شعر أن هناك يعني ناس يعني أنهم قادمون الآن سيدركون الركعة، فلا بأس أن يطيل قليلا. لكن ننبه إلى أنهم لا ينبغي أن يعملوا حركات. يعني بعض الناس يقول إن الله مع الصابرين، يعني انتظرنا شوي، أو يقول لا إله إلا الله، يعني ترى نحن هنا موجودين انتظرنا. لا ينبغي أن يشغل الناس بهذا. أنت لماذا تتأخر؟ يعني تزيد الطين بلة، تتأخر وتشغل الناس في صلاتهم أيضا. لكن إن سمع الإمام صوت الباب قد فتح، أو سمع مثلا يعني صوت إنسان يمشي أو فرقعة مفاتيح أو نحو ذلك، يعني سمع بأن أحدا يأتي، لا بأس أن يطيل الركوع قليلا لأجل انتظارها. لكن ينبغي أيضا أن هذا الركوع لا يطيله بشكل طويل بحيث أنه أيضا لا يشغل الناس الذين يصلون وراءه. كذلك من الواجبات على الأئمة، وهذا قد تقدم معنا مرارا، أن يكون هذا الإمام معلما لما وراءه. يا جماعة كم من الناس أحيانا يصلي خطأ ولا يتم ركوعه ولا يتم سجوده، والإمام هداه الله يأتي الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله ويخرج إلى بيتهم، لا ما عمره قرأ من كتاب ولا عمل لهم درسا ولا زار الجماعة ولا أصلح بين المتخاصمين ولا نظر في بعض الشباب الذين لا يصلون معه. تجد مثلا يصلي معه رجل كبير في السن وعنده في البيت خمسة أو ستة من أولاده كلهم لم يحضروا الصلاة، ولا تجد هذا الإمام حريص على أن ينصحهم أو على أن يوجه أباهم لأجل أن يعني ينصحهم وأن يذكرهم بالله. ينبغي على الإمام أيضا أن يصبح نبراسا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس، يقول أشاهد فلان؟ كان إذا مرض بعض أصحابه ذهب صلى الله عليه وسلم وزاره ونظر في شأنه. كذلك ينبغي لا يكون الإمام قدوة للكسالى والمتساهلين. ما يليق يا جماعة إمام مسجد ويغيب عن صلاة الفجر مثلا بجماعة، أصل أنت أول واحد تصلي معهم. لا يليق أن يكون إمام مسجد ويأتي متأخرا كثيرا، مرة يؤخرهم الإقامة دقيقتين، مرة يؤخرها خمس دقائق. لا ينبغي أيضا الإمام أن يكون حاله كذلك حتى يكون قدوة للناس. بقي معنا الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله حول صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض وما يتعلق به، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نكملها لكم في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدنا توفيقا، وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تعرفوا إيش أخطر كلمة في حياتنا؟
1: حضرتك بتقول إيه؟
0: قالوا
2: والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة.
0: قالوا فلانة تزوجت. قالوا الموضوع كبير.
3: لا كان ولا كونوا لا خبزة ولا حجنوا.
0: قالوا أكيد الخبر صح، ونحن نصدق ننشر ونكمل القصة بدون ما نعرف البداية. إشاعات صغيرة تدمر سمعة، تكسر إنسان وتصبح عادية. بس مش من بعد اليوم. في برنامج قالوا بنرجع لأول كلمة وأول شخص وأول كذبة. هم قالوا بس نحن كمان بنقول الحقيقة.

في كل مساء كنا نلتقي لنحكي حكاية محددة ونناقش فكرة ونطرح سؤال قد يختلف حوله الناس، لكنهم دائما اتفقوا على أن هناك من قالوا ومن سيقولوا. واليوم نصل إلى آخر محطة في هذا الموسم، لكنها ليست نهاية الحكاية بل نهاية رحلة شاركتمونا فيها بآرائكم واختلافاتكم ورسائلكم التي كانت جزءا من كل حلقة. شكرا لكل من استمع وناقش واختلف واتفق، لأن الحوار لا يصنعه صوت واحد بل تصنعه كل الأصوات. في هذه الأمسية الأخيرة نفتح معكم صفحة جديدة من برنامج قالوا، ونترك لكم الكلمة كما اعتدنا دائما. في آخر حلقة من برنامج قالوا افتتحنا، أو بالأصح نختتم فيه هذه الحلقة، وطبعا بحكاية معينة كان الجميع قد يعترض عليها والبعض قد يتفق معها، وهي المرأة العاملة، وقالوا بأنها لا تصلح للزواج، وقالوا أنها لن تستطيع التوفيق بين بيتها وعملها، وقالوا أيضا بأنها إذا نجحت ستصبح أقوى منك. لكن منذ متى أصبح نجاح المرأة سببا لخوف الرجل؟ أليست الشراكة الحقيقية أن ينجح الاثنان معا لا أن يخشى أحدهما نجاح الآخر؟ هل المشكلة في عمل المرأة أم في الأفكار التي أقنعت بعض الرجال أن نجاحها قد يهدد مكانتهم؟ ومن قال بأن المرأة القادرة على بناء مستقبلها لا تستطيع أيضا بناء أسرة ناجحة؟ فإلى هنا نقدر نقول بهذا هو موضوعنا لليوم اللي بنتكلم عنه وبنتناقش حول هذا الموضوع اللي حقيقة شغل كثير من الناس، والبعض اللي قد يتفق وقد يعارض مثل ما تكلمت أنا من سابق. فلذلك أنا بترك لكم النقاش في آخر حلقة من برنامج قالوا عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. لا تروحوا بعيد، أنا اليوم بودعكم، ولكن أكيد في معنا برامج كثيرة بنكون متواجدين فيها معكم، انتظرونا.

0: وما زالت بعض المجتمعات تنظر إلى المرأة العاملة وكأنها مشروع تهديد، لا شراكة ولا حياة ولا أي استثمار فيما بينهم. فلذلك احنا دائما بنسأل بأنه لماذا قد ينظر البعض إلى المرأة وكأنها لا تصلح للعمل أو للزواج؟ فإذا كانت تصلح للشيئين معا بيقول لك ربما قد يفسد. في معنا اتصالات حاليا وبناخدها على عجلة علشان اليوم نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات قبل الختام. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا،
1: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت بخير؟
0: الله يسعدك يا أبو فهد، الحمد لله، كيف حالك؟
1: الله يعطيك العافية، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
0: اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين.
1: الحمد لله. أقول لك عن المرأة العاملة.
0: نعم، فالبعض يا أبو فهد بيشوف إنها قد
1: لا لا لا لا لا لا, لا. هذا كلام، هذا الكلام فاشل، هذا كلام لا له أساس من الصحة. نحن في أيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت أكثر النساء في أكثر المرافق، كانت النساء تعمل.
0: أيوة،
1: وكانت توفق بين عملها وبين بيتها وبين أولادها، وكل شيء كان على ميرام.
0: نعم،
1: ولكن بعد عام 90 بعد الوحدة طفوا العاملات، قالوا ما يصلحين النسوان، هذه فكرة غبية وجاهلة إلى أقصى درجة. الأهم هي شريكة الإنسان، هي أخت الرجل، هي سند الرجل في كل شيء. ليش نهمشها؟ ليش نقول هذه ما تنجح، هذه ما تعرف، هذه ما تعرف؟ في نساء ناجحات في الحياة أحسن من بعض الرجال.
0: أيوة نعم،
1: ناجحات في الحياة أفضل من بعض الرجال ناجحات في الحياة. لذا يا بنتي أنا أعتبر أنه عمل الحرمة ليس عيب وليس عار، وبل هو حق من حقوقها، ويجب أن تحصل عليه في كل المجالات.
0: نعم،
1: في المجال العسكري والإنمائي كل المجالات في الحياة يجب على الدولة أن تمكنها من العمل، لأنها هي شريكة الرجل وهي نص المجتمع، أو نقول أكثر ثلثين المجتمع في الآن.
0: صحيح،
1: في هذا الوقت ثلثين المجتمع هي النساء.
0: أيوة،
1: يجب أن يشتركين في كل شيء وكل صغيرة وكبيرة. مع تحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين، وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل والأستاذة منى وأم حمزة.
0: شكرا،
1: وشكرا جزيلا، وألف شكر، مع سلامة الله، الله معكم.
0: يسعد كل أوقاتك.

0: يا أبو فهد بالخير والعافية والصحة يا رب العالمين، والبعض اللي بيراها مثلك بأنها شريكة أو ربما تعتبر ثلثي المجتمع، والبعض اللي يراها مجرد هامش. فناخذ كمان اتصال ونقول السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا دينا، كيفك حبيبي؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله، وإن شاء الله موفقة بدور البرنامجية الجديدة إن شاء
0: بإذن
1: الله.
0: بإذن الله تعالى، إحنا دائما يعني كذا بدعواتكم اللي بتحالفنا طول الوقت.
1: إن شاء الله نودعك بهذه الدورة ونلتقيك بدورة أحلى منها، مواضيع جادة وحلوة
0: إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وتحياتي للأستاذ أبو فهد، كفه ووفه والله العظيم.
0: نعم،
1: يعني المرأة اللي قدر مرأة قادرة على الحبل والولاد
0: أيوة.
1: وألم المخاض وكذا، هي قادرة على تكوين أسرة،
0: صحيح،
1: قادرة على تكوين نفسه، قادرة على الخوض بتجربة عمل، اللي تقود مسيرة تربية أسرة بزوج بأولاد وتعمل كل شيء، قادرة تعمل أي حاجة.
0: أتفق معك صراحة.
1: أيوة، لأنه في في في بعض الرجال اللي لحد الآن، ونحن قد نحن خارجين من الألفية السالبية، إنه لا زالوا للآن يفكروا إن المرأة مكان البيت.
0: نعم، والمطبخ بمعنى دقيق بيقول لك بالآخر مكانك المطبخ.
1: يعني في بعض الرجال اللي كل ما تجي تحرمها تتكلم يكسر نفسه، أسكت أنت ما تعرفش تتكلمي. وفي بعض الرجال يمدحه ويقدمه على نفسه، يعني
0: صحيح،
1: الرجال ما تتساواش، كما الحريم ما تتساواش. يعني ولو أجينا نتكلم على المرأة، المرأة يعني مجالات كثيرة تقدمت.
0: بس يا أم حمزة، يعني شوفي، البعض حتى يقول لك يعني هو ما يشتيش زوجته تنجح، يمكن أنه يكون خايف، يقول لك ببساطة يمكن المرأة لو رجعت أقوى مني فهي بتتخلى عني بصورة أسرع. صحيح. فهذا التفكير اللي مسيطر عليهم برضو كمان.
1: أيوة، هذا يعني شغلك تفكير الإنسان المستوي أو الإنسان اللي ضعيف من نفسه. يعني
0: أيوة.
1: يقول لك مثلا تكون زوجته وزيرة وهو إنسان موظف عادي، فبدل ما يقل مثلا ما يرفع منه ويطور منه، يقول لك لا دي بتسبقنا ودي ودي. في ناس انانيين.
0: ايوه،
1: ما تنطبقش على الكل، في ناس انانيين. بس كمجتمع شرقي عربي ذكوري، الرجل لا زال او اغلبيه الرجال لا زالوا انه المراه ما لهاش مكانه غير البيت.
0: نعم،
1: تربيه العيال، المطبخ بين قوسين يعني كده.
0: صحيح.
1: فتحياتي لكل رجل يقدر المراه، تحياتي لكل رجل يضع يده على يد المرأة ويدفع لها قدام للأمام وتشوف زي ما يقولوا وراء كل عظيم امرأة.
0: نعم،
1: فنحن نقول ماشيش نكون وراء ولا قدام، مش يكون بكتفه، يدفعنا معه للأمام. وتحياتي لك يا دينا، موفقة يا حبيبي البرامج الباقية.
0: تسلمي لي يا حبيبة قلبي، شكرا لك، والتحية أيضا مني لك ولكل الناس اللي بتتابعنا وموجودة معنا. واتصال جديد، يا حيا ومرحبا.
2: يا مساء الورد على احلى ورد يا
0: غنيه. يا حيا ومرحبا بسناء، كيف الحال؟
2: خلص انا، الله يسلم حالك، حياتي ليش والمخرج وكل الطاقم والمستمعين جميعا.
0: يسعد لي كل اوقاتك يا رب العالمين. طيب سناء، يعني
2: ان شاء الله
0: تفضل يا حبيبتي، تفضلي، المجال مفتوح لك.
2: اولا ان شاء الله اول موفقين في الدور البرامج الجديده ان شاء الله، واتمنى كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. سعادتكم يعني ما شاء الله عليكم مبدعين صراحة بكل البرامج.
0: تسلمي لي على راسي يا سناء، انت وكل الناس المتواجدة والمتابعين وحبايبنا في كل مكان. طب بالنسبة لك سناء، يعني هل تستطيع المرأة التوفيق بين العمل والأسرة والمسؤولية، أو ربما في يعني مسؤولية المرأة قد تكون وحدها، أم إن هي عبارة عن مسؤولية مشتركة ما بين هذه الأسرة، بين المرأة والرجل أيضا؟
2: أكيد يا طبعا يا أستاذة دينا، المرأة يعني بكل قوتها تعمل بكل في مختلف المجالات، سواء كانت في المنزل أو في العمل أو أيا كان. يعني المرأة مؤسسة وجودها أساسا في الأول والأخير هي تشوف أكثر عملها أكثر من الرجل، هي من توافق، يعني تعمل توافق ما بين عمل المنزل وعمل الشغل يعني الخاص فيها، سواء أيوة. كانت في الجانب التعليمي أو الصحي أو الآن كثير الآن انتشرت المرأة بقوة، يعني متلاحظيش يعني فتحت المشاريع خاصة فيها.
0: أيوة نعم،
2: سواء المرأة أيوة يعني عملوا ما شاء الله مشاريع خاصة فيهم، أو يعني بدأوها من المنزل ثم أطلقوها في محلات خاصة فيهم. يعني المرأة يعني ذات صراحة ذات قوة وذات قدرة أنها توافق ما بين العمل، ما بين تربية الأطفال، ما بين الزوج، ما بين يعني أصبحت المرأة. وشوف أساسا المرأة يعني أثبتت وجودها في أيام الإسلام، ما كانت أيام يعني أيام ما كان المحاربة وهكذا.
0: أيوة.
2: يعني المرأة هي تعتبر يعني نصف المجتمع، هي يعني أساس المجتمع وليست نصف المجتمع يا دينا.
0: صحيح.
2: أيوة، لأنه الآن تحصلي، تخدنا يا دينا الآن في بعض المناطق، يعني في بعض عاداتهم وتقاليدهم، إن المرأة عندهم يعني عيب إنها تخرج، عيب إنها تدخل، عيب إنها تعمل
0: في بعض المجتمعات. أيوة
2: أيوة، موجودة شوفي الآن، يعني في بعض المناطق اللي يعني تقريبا عن المناطق ما في الداعي يعني تصل مناطق محددة، لكن يعني في المجتمع موجودة. لكن ما شوفي الآن مع يعني مع التطور، مع يعني انتشار التواصل الاجتماعي، أصلا شوفي النظرة الآن اختلفت عكس السابق. الآن تحسي أيوة. يعني المرأة متطورة بشكل أكبر من زي ما كانت أول بالسابق. الآن في رهبة أعمال، بس تسوي يعني حتى الآن المنظمات المجتمع المدني تلاحظين أكثر شيء عملهم نسائي. أيوة. يعني بالمشاريع بذي الأمور الخاصة، يعني تحسي يميلوا للمرأة أكثر شيء.
0: نعم صحيح.
2: أيوة، فإن شاء الله ربنا يوفقكم ويوفقنا، وتحياتي لكل امرأة عاملة ومن حقها أن تشارك يعني في السياسة أو في أي إنسان. صراحة يعني المرأة مكانها موجود في أي مجال من مجالات الحياة.
0: بإذن الله تعالى يا سناء، وربي يعطيكم الصحة والعافية وينورنا كل مرادنا يا رب.
2: الجميع يا رب.
0: شكرا
2: لك. السلام.
0: في أمان الله. وشكرا لك يا عزيزتي. وكالعادة ربما البعض قد يخاف من نجاح المرأة لأسباب إحنا ذكرناها مع بعض، ولكن البعض قد يكون هو من يشجع زوجته ويعمل على مسألة تطويرها ويقول لها عادي، يعني أنا معاكي. مش دائما أن الرجل قد يكون هو العثرة نقدر نسميه، لا، في البعض اللي بيكون هو أساسا اللي بيسندها بيدعمها. أنا ما بتكلمش عن الجميع، إنما بتكلم عن الجزء المعين اللي ربما قد ترك لنا الندبة في أفكار كثير من الناس. واتصال جديد، نقول ألو.
3: عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة.
3: كيف حالك يا دينا؟
0: الحمد لله يا خالة نورية، كيف حالك أنت؟
3: الله يسلمك، الله يعافيك إن شاء الله. أقول لك على المرأة صراحة تعبانة بكل شيء.
0: أيوة.
3: داخل البيت، تخارج البيت، بكل شيء. الرجل مسكين يروح يشتغل له وروح وخزن له ولا يدير له حاجة.
0: أيوة.
3: الحرمة تعبانة بكل شيء، بكل حاجة، بالنفع، بالطبيخ، بالحبار، بالولاد، بالبنون، تمام ولا لا؟ أيوة، بكل حاجة. المرأة مهما كان وما بين حتى شيء بقول لي، حتى في رجال يعني ما بهم شيء يعاونوا حريمهم بكل حاجة، مش انه يخليها بس كله في رجال حضين يقولوا لا بعاون زوجتي بهبله بعطيله وايش اللي ناقص ايش اللي بدا وانا بفعل الدنيا كله. وفي رجال مهملين يشتوا بس يخزنوا وبدلوا بالحاجة يعني بمرته بكل حاجة، بعياله وبناته ببيته بكل شيء. تملك ولا لا؟ في رجال طيبين مع حبيبهم يساعدوا، وفي رجال مزلطين من الدنيا اللي قد يخزين يشوه له، تمام، ويجي له بالليل، يجي وقت النوم نوم، وقت الأكل أكل، وبس وحياته كلها برع الشارع، تمام ولا لا؟ أنا أشجع الحرمة، لأن الحرمة تعبانة بكل شيء. طبعا نشوف نفسنا، نشوف نفسنا.
0: بس شوفي يا خالة، في بعضهم يقول لك عادي زوجتي لو بتكون مثلا تشتغل بس هي مش مقصرة في البيت ما يهموش، لكن في البعض اللي حتى يكون قد راح وخطب من بيت أهله وتزوجه وكل شيء، وهي أساسا تكون إنسانة عاملة، فتلاقوها بعدين يشرط عليها قبل الزواج بأنه سيب الشغل. طب يعني أنت من بدايتها لو تشتي وحدة مثلا مش عاملة ولا ما تشتغلش وجالسة في البيت وهذه الأمور كلها، فيفترض أنه يروح أساسا عند وحدة ما تشتغلش.
3: شفتي إيش بي أنا أقول لك كده، يروح يخطب بنات الناس.
0: أيوة.
3: ويشتغلوا، تمام، وبعدين يتأمر يقول لي لا ما مش شغل عصبة إيش مشاهرتها، أنا بيسلم تمام، تعاون زوجتك تعاونه بكل حاجة، تمام. بس يعني أكره بيكلم يخطب وبعد لما لذا مسكينة تشتغل وتشقي وتهم، وبعدين تقول لما يروح يقول لي قلوا بشرط مشروع أنا مشتيها تشتغل، كيف تشتغل وأنت مشاهرتك عانى؟
0: أيوة.
3: تمام،

0: خارجه من الشغل، انا ما اشتهيش اشتغل، اصلا كم ايش تشتغل اما دريوال ولا اما تكون يعني انا اسمه كده شغله. لما واحد يشتغل كده مش في حكومه يعني يقولوا
1: بيشتغل قطاع خاص يعني قطع بشكل خاص. عام ايوه
0: قطع خاص. اصلا كم من ايه كم من ايه انا وسي ما كفيك عادك تستبيت في قليده احسن لا تروح لبيتك وعاده ما جابك جوال. تقول له انا ما اشتكيش، انا بشكي على نفسي وعلى اهلي تمام ولا لا؟
1: ايوه
0: اه مش انا باقي يخرجني من الشغل واني شغل كملي وكمل الزمان واشتغل ودحين اقعد اني اخرج يخرجني ما كده لا فلوس ولا حاجه او لا حرام. هذا ظالم ده يضرب منه والله العظيم.
1: درست وتعبت ودرست جامعه وكل هذا مش عشان بالاخر مثلا اجلس في البيت.
0: لا ما يستويش.
1: ايوه
0: لا هي متعلمه تدخل لاي مكان حتى الداخل والله العظيم تصدقين بنت اختي قالت تدخلوني متعاقده يعني مش يعني مثبته
1: ايوه
0: قبل 30 ايوه وهي شاطره يعني ما شاء الله متعلمه انجليزي ها تربيه انجليزي يعني اسدها والله جامعيه والله ده كده درس داخل البيت والله ما شاء الله زيت نقص هذه احسن وبنتي دخلت خاص تعاونه
1: ايوه
0: ايوه لانه الشغل الحكومه لما وقت المشاهرة يروحوا ولا يروحوا تفاقدوا الشغل ولا دخل انه حارس بالمدرسة الخاص دحين ما انه ما مش مشاهرة لما تفتك المدارس قد يقول لهم مشاهرة تمام ولا لا؟
1: أيوة.
0: لكن اقول لك زوجي قال له يلا مشي بدر اقدر اقدر اقدر هاقد راقد قوم قوم اشتغل لك والله دخل انه حارس عندي
1: لانه بالاخر ايه اشوفي هم سند لبعض يعني المراه بتكمل الرجل والرجل بيكمل أيوة. المراه ما فيش حاجه اسمها ممكن المراه تستغني عن الرجل اذا كان معاها عمل لا بالعكس
0: تستغني على الحرمه تمام
1: ايوه
0: ايوه بس المهم يعني تفاهموا الاثنين تمام مع جهال ايش بياكلوا مساكين ايش بيجلسوا بيعيشوا بهذه الدنيا كلها الصفلة العظيم الدنيا كلها غلاء شفتي والكهرباء تطفي والمي ما فيش ايش ده مش معيشة والله
1: الحياة عارف. كلها يا خالة بتلاقيها يعني محتاجة للكفاح محتاجة أيوة. ان احنا نتعب هنا ونتعب هنا أيوة. ونفس ما بيتعب الرجل ربما قد تتعب المرأة أيوة. أضعاف أيوة. مضاعفة لانه هي برضه كمان بتلاقيها تشتغل في الخارج أيوة. وترجع البيت ومعها مسؤوليات البيت والأولاد أيوة. والدراسة والطبخ والتعليم والتنظيف يعني وكأنها محمل العالم كله على كفيها بس بالآخر مثل ما قلت لك بانه البعض بيدعم أيوة. المرأة والبعض اللي ربما قد يرفض.
0: المرأة تعبانة من زمان مش من دحين أزيد من الرجل أصلا إيش يشتغل وأجا وقت الغداء وقت النوم ها والباقي أيوة. الأيام كله اللي يشتغل يخزن مع أصحابه ولا يخرج ولا يدري ببيت ولا يدري بحاجة مش المرأة. المرأة تعبانة أقول لك لقيت واحدة أول والآن عند البهارة قالت أوه أنا كرهت حياتي أشتي أسافر أطير من البلاد هذه الصف العظيم أنا ودير أكلمه
1: أيوة.
0: قال لي لا أنا بتروح القبر وين بدي علي جواب هل تروح القبر قالت أيوة. إن شاء الله كل شيء بيعرف الله
1: أكيد
0: تمام أكيد مو نحن خبنا الموت اللي أيوة. جيبه ربي حيابه تمام بس مخروه على العجوزة زي كده كبيرة
1: ايوه بس البعض اللي كذا والبعض كذا يا خاله
0: أيوة.
1: وبالاخر هي افكار الناس بتختلف حتى لو كنا في مجتمع واحد
0: أيوة.
1: ولكن الافكار مختلفه ما بين شخص الى الثاني
0: أيوة.
1: فعلشان كذا انا سعيده جدا بتواصلك معنا اليوم يا خاله وتحياتي كمان لخاله سميحه
0: تسلم عليك الف سلام
1: الله يسلمها ويعافيها شكرا لك في أمان الله وربما قد يأتي لنا جيل بأكمله يدعم المرأة وإحنا أنا أشوف عن نفسي بقول لكم ياها بصريح العبارة أنا ما بتكلمش عن مسألة المساواة ما بين المرأة والرجل لأني أنا أساسا مؤمنة وبإيمان تام بأن الحياة مش عبارة مش عن مساواة بقد ما هي عبارة عن شراكة. إذا بتقولي لي مساواة فمعناها أن المرأة لازم تتساوى مع الرجل بكل التفاصيل حتى في مسألة رفع الأثقال وهذه الأمور إحنا بنقول بيشيلوها الرجال بسبب القوة البدنية والعضلية. فإذا كان رب العالمين بكل ما ساوش بين المرأة والرجل بسبب القوة البدنية والعضلية وهذه الأمور والأفكار. فمعنا كمان اتصال ونقول ألو.
2: ألو مساء الخير.
1: يا مساء النور والسعادة.
2: يسعد مساك دينا ومساء الخير للمستمعين والمتواصلين معك جميعا ولكم ألف تحية.
1: الله يسعد لي قلبك أستاذة منى. وبالنسبة للمرأة العاملة وأنت إنسانة عاملة فأول شيء أنا حابب أني أسألك هو كيف قدرتي توفقي ما بين بيتك وشغلك والأولاد والدراسة وتلحقي على كل هذا؟
2: والله الحمد لله هذا بالتوفيق من رب السماء. صدقيني أي امرأة تحب عملها وتقدر تعطي في عملها تقدر تعطي في بيتها وكمان البيئة اللي حولك تلعب دور جدا كبير. أيوة. دينا من أولادك من زوجك، ولا إذا أنت مثلا معك أولاد يعني حتى لهم صغار تعملي توازن، إحنا نقصد يعني خطط معينة حتى إنك يعني تقدري توفقي، لجانب إنه الأمانة يعني زوجي أولادي كانوا جدا داعمين لي مساعديني، أهلي.
1: أيوة.
2: الكل اللي حولي مساعديني جدا بهذا الشيء والحمد لله، وبالأخير التوفيق من الله، لأنك أنت إذا كنت عندك يعني حب للعمل وعندك إرادة وعندك كمان عقل معتدل، لأنه في عندهم بعضهم النساء يعني تطرف مرة، يعني حتى لو أيوة. كانت عارفة أنه هذا العمل مش مناسب لها زي ما ذكرت، وأنا أيدك أن احنا فعلا نعمل نحاول نوفق بعملنا وبيتنا، نحاول نكون في توازن بيننا وبين أزواجنا في أشياء معينة، لكن ما ينفعش أن المرأة تقول أنه يعني راسي براس رجال أو
1: أي مستحيل.
2: الله خلقنا يعني بشر نتساوى بأشياء معينة، أما أن أنت خلقني الله أني أكون ضعيفة في أعمال معينة. حتى بديننا الحنيف مجتمعنا يا دينا في خطوط حمراء، في أعمال ما ينفعش نشتغلها، وإذا أنا كمرأة شفت أنه هذا العمل ما يتناسبش معي كمرأة ومجتمع وعادات وتقاليد، ببحث عن عمل ثاني، وبإرادة الله لأن نيتي هذه لأني أشتغل في العمل هذا بما يتناسب مع وضعي كمرأة، صدقيني بيعطينا الله هذا النية. يعني أنا أظن أن المرأة يعني مثلا أجلس مسافرة يومين ثلاث أيام في مكان عشان هي أوفر بالفلوس بالدولار أو بالسعودي، ليش؟ وأني مرأة ممكن أتعرض لمشاكل، ممكن أتعرض للتحرشات، ممكن نحن في مجتمع نعرف هذه الأشياء.
1: نعم أيوة
2: أكيد. ومثلا حكاية زي ما قلتي حمل أثقال أو البنايات أو يعني اللي طلعوا الأسمنت والعمال هذونا، مستحيل لمرأة تعمل هذا الشيء، مستحيل لمرأة تطلع فوق دبابة، مستحيل تكوينها البدني والجسدي والفيسلوكي إنه حتى إنها تمسك بندق وتضرب أو تكون في الجبهات أو تكون في الجبال أو تكون، يعني نحن لنا أعمال محددة، هذا من رب السماء خلقنا هكذا ونظل هكذا.
1: نعم.
2: ومع هذا مع الأسف في منظمات تدعم بمعارف أو أدخلت لنا يعني أشياء غريبة جدا يا دينا.
1: أيوة.
2: إنه لازم نساوي مع الرجال، وإنه لازم تخرجي تدخلي تفعلي يعني تتخالطي عادي مع الرجال تعملي كذا، لأنك أنت مفروض تعملي لنفسك، إنه زوجك أيوة. أصلا إذا غط عليك لا أنا ممكن أفهم زوجي وأشرح له أني محتاجة لهذا العمل اللي يتناسب مع ظروفي وكذا، لكن إذا كان زوجي يكفيني بيوفيني شهادتي معي وعملي ممكن أعمله حتى حاجة لي خاصة في البيت وأقدر أوازن يعني في حياتي وهذا الشيء، بعدين هي شهادتي معي أنا بشتغل بأي لحظة، ليش يعني أكبر الموضوع؟ طالما أني واثقة من زوجي كل الثقة أنه موفر لي كل شيء في البيت وعامل حسابه بس ويشتيني أستقر وأنتبه الأولادي، لأن أحيانا يا دينا للأمانة نكون صادقين لما يكون معك خمسة ستة جهال وما أحد عندك يمسكهم ولا يرتب لهم أمورهم ولا يعني يكون سند لهم، ولا فين تطرحيهم أنت توديهم فين؟ وانت ملزم انك مثلا عملك
1: أيوة.
2: ايوه وانت مثلا عملك ملزم خاصه اللي يشتغلوا بالمنظمات في اماكن متطلب منك انك تكوني طول اليوم برا.
1: نعم.
2: طيب هو كمان يشتغل يعني ما نقولش انه مثلا هو يعني نور لانه رجال غزل لانك مرأة تسوي عملك، لكن شوفي حل يتناسب مع ظروفك
1: حتى ولو كان حل مؤقت في هذه المرحله.
2: اكيد، لانه في بنات كثير جابوا بديل في بنات تساهمت مع رب العمل. يعني أهم شيء أنك أنت تفكري وتأخذي بالأمور الصح والتوازن والعقل والحكمة حتى أنك لا تخربي على بيتك ولا تخربي على عملك وتضيعي أيوة. فرصتك، لكن الشد في الموضوع والتحمل فوق طاقتك آدم مش كويس، بالذات نحن نعرف أن المرأة هي بالبيت كل شيء، ما نقولش ليش الرجال ما قالش كمان يربي عياله، دي مستحيل
1: تعمل. لا لأن هي شيء. أساسا من ربنا هي في أشياء كانت متواجدة كذا من يوم ما خلقنا وهي على هذا الأساس. في مسألة إنه أكيد. ربما الرجل يعاون المرأة، أيوة أنا مع هذه الناحية تماما، وفي بعض الرجال أيوة. اللي بتلاقيهم أستاذة منى في بقلوبهم الرحمة، أول ما بيشوف زوجته مثلا بتعاني تعبانة أو في أمور بيقول عادي إيش يعني، بيسيب المجتمع والأقاويل اللي بيتكلموا عنها المجتمع بإنه إذا أنت ساعدتها ربما، يعني نقولها كذا باللهجة العدنية الدارجة سكان يمين. في البعض اللي بيتجنب ذا الكلام يقول لك لا أنا زوجتي طول ما إنها مش مقصرة معايا ولا في بيتي ولا في أولادي، إيش يعني لو يوم مثلا أنا قدمت للأكل أعطيتها أو قمت بتنظيف بعض الأمور، ما هي طول العمر تعبانة. وفي البعض اللي لا
2: أكيد.
1: بالنسبة له، وأنا يعني يؤسفني أني أقول ذا الكلام، وأخذها وكأنها مثلا مثل الجارية اللي حتى من دون أي تقدير.
2: أكيد هذا أنا أؤيدك، لأن إحنا لما نعرف إنه هذا العقد الشرعي اللي كان بينك وبين زوجتك هو عقد زواج وأنت ورحمة، مش عقد جبت واحدة إنها بتشتغل لك ولا بعضهم عادة تشتغل أهله وتنظف وتطبخ وتجدل شهادتها. أيوة. بالكبت ممنوع الشغل، لا هذا نحن نرفضه،

0: اقصد انه على ظروف البيت وعلى وضعك انت المجتمعي وعلى حالتك الاجتماعيه وعلى ظروفك. انا ممكن اشتغل واتفاهم مع زوجي ويكون في علمك. انا انصح كل بنت قبل الزواج ضعي شروطك وعرفي مع من تكوني في حياتك ومع من انت بترتبطي. هذه النقطه المهمه، مش اني خلاص وصلت لمرحله اني اقول ادور زوج والسلام. لا، في ناس انه بتقول خلاص بتزوج واني بغيره واني مش عارفه. لا، افضل الشرط زي ما قلتي من البدايه انه انا امراه عامله شوفني بكمل. وهو نفس الشيء يضع شروطه على البنت وعارف انها عامله او انها بتقول انا بشتغل، لانه اكثرهم انا شفت يقول له خلاص عادي بتزوجها وبعدين بحاول ان
1: انا بغيرها. ايوه انا بغيرها وكانه بيشكل تشكيل.
0: او العكس انا معي صديقات وزميلات كانوا يقولوا عادي وبعدين بعد الزواج انا بقنعها. لا، هذا المساله مرفوضه. انت حطي شروطك من الاول وعرفي انه هذا وضعك الاجتماعي اللي بتمشي مع زوجك، وهذا الوضع المعيشي معروف والمحدد بالاسره اللي انت من بدايه ما انت تزوجتي. أيوة. اتمنى اهم شيء بالموضوع يا دينا هو التفاهم.
1: فعلا
0: يعني اي اسره ما فيهاش اي تفاهم بين الزوج والزوجه والمراه تحط نفسها حيث ما تكون، صدقيني مع اسره سواء كانت مش شبي. على فكره المراه هي ما تعانيش بس مع زوجها، احيانا حتى مع اخوانها وابوها بنفس البيت.
1: ايوه ايوه، وفي افكار مختلفه. نعم
0: ايوه، باخذ التخصص، باخذ العمل، باخذ بالاخير. يعني الموضوع كبير ومشعب، ما اشيش اطول. اني ما شاء الله اخذت الكلام
1: ولا هو استاذ الوقت وقتك.
0: الله يحفظك يعطيك العافيه. بس اتمنى انه الاخذ بالاعتبار بالتفاهم سواء بالبيت الاب والام لما تكوني موجوده او لما تتزوجي، انك تحطي نفسك وتعملي نفسك ثقل في الحياه وبتوازن وبحكمه، وتعرفي ايش لك وعليك مع الخطوط الحمراء اللي ما تتعداش الدين والاخلاق في المجتمع.
1: شكرا لك أستاذة منى ولكل هذه الأشياء والكلمات والنصائح اللي قدمتيها، وأنت عارفة ومؤمنة وكلنا عارفين بهذا الموضوع بأنه حقيقة الأمر ما فيه محتاج تعاون ما بين المرأة والرجل، وبالآخر هي عبارة عن شراكة. إحنا مش في ساحة حرب ولا نعمل على أنه نأجج الصراع ما بين المرأة والرجل. في معانا الآن خلونا ناخد كذا فاصل وبريك ونطلع مع أغنية مسائية برضو كمان، وبعد كذا نرجع وناخد الاتصالات ونواصل قراءة التعليقات.

0: معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وبالدقائق الأخيرة خلونا بس ناخذ كذا آخر اتصال معانا علشان بعدين نقرأ التعليقات ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا حيا ومرحبا
1: حبيبي. وضع علشانك سمعت الغنية ومرافع.
0: أنا أبدا لك يا خالة، تسلمي لي والله.
1: لأني ولا أنت سجلي الخط
0: وأنت الآن معانا وفي الختام كمان.
1: واليوم جالس لك قلت بضحي علشان دينا مباني وعلشان دب شو اسمه نسيت اسمه عبد الحكيم.
0: ايوه عاصم عبد الحكيم. ايوه
1: عاصم عبد الحكيم.
0: يسعد لي قلبك يا خاله، تسلمي لي. والله شوفي احنا اليوم بنتكلم عن المراه العامله وكيف انه في بعض الازواج يقول لك انا مشتيش زوجتي تشتغل وياخذها من بيتهم وهي تشتغل وبعدين يفرض عليها ويعطيها شرط بانه يا البيت يا الشغل.
1: مش يا البيت يا الشغل، يا البيت يطلقك.
0: ها يا خالة، يعني أنت مع الأفكار بأنه المرأة لها حرية في هذا الموضوع؟
1: لا، لا حرية الكاملة. المرأة هي اللي تصنع المنجزات، المرأة هي اللي تشارك بكل حاجة وبنجاح. أبدا أبدا، المرأة لو شاركت بنجاح، وهو الرجال الذي يحب زوجته ويضحي علشانه يخليها توفق بين ده وهذا، بين العيال وبين ها ما
0: أيوة حاجة. أيوة
1: أقول لك خليها توفق بين شغله وبين أولاده.
0: أيوة.
1: في بعضهم والله ربي إنه من إيش أقول لك يعملوا كل حاجة ويشتغلوا. وبعدين المرأة مثلا تجهز قبل ما تروح الشغل.
0: أيوة.
1: وعلى قولتك لما يشرط عليه خلاص تمسك هذا الخراب بشهود يرفض تسيب أبايبه.
0: لأنه شوفي يا خالة، يقول لك بعضهم إنه أنا أساساً زوجتي لو عملت ما بين البيت والشغل فيمكن ما تعملش موازنة، فهمتي؟ في بعضهم اللي ممكن تقصر في بيته لأنه بتقول لك بالذات اللي بيشتغلوا وقت طويل، فهمتي؟ مش اللي بتشتغل مثلاً دوام حكومي اللي هي من الساعة 8 للساعة 1.
1: المستشفيات اللي تشتغل أقول لك أني يتفاهموا من بدايته، ولو رفض وتشتيوت جلس، ما تشتيوش خلاص، لأن شرط هذا في بو شرط.
0: صح، اللي أوله شرط بيقول لك آخر نور.
1: الشرط يتنفذ والشرط يتنفذ.
0: أيوة.
1: ولا ما بتقبل.
0: صحيح بالضبط هكذا.
1: لكن مثلا نقول له من بداية شوفي أنا بتزوجك كذا وكذا وكذا تمام راضية ولا مش راضية تفخر ويقتنع.
0: أيوة.
1: لكن يخدع هذا مش تمام، لأنه لما يشوف مرته ناجحة أحسن منه يقول له يلا خرجي من الشغل.
0: في البعض اللي بيخاف من هذا النجاح مثل ما تكلمنا انه إذا المرأة يمكن نجحت بصورة أكبر منه يقول لك بتستغنى عني بأبسط طريقة.
1: أيوة.
0: بالضبط هكذا خالة، الله يسعد لي قلبك ويسعد لي كل أوقاتك يا حبيبتي. شكرا لك، وأنت معنا في الختام ومسك الختام. تحياتي لك أنا ولكل الناس اللي بتسمعني حاليا. بس بسرعة يا عاصم خلينا نشوف التعليقات المتواجدة معنا، لأنه الوقت حقيقة يعني بيداهمنا ومشينا الوقت طويل. فعلى البث المباشر موجودة معنا إخلاص ناجي بتقول يا مساء الجمال عليك، يسعد مساكي وكل أوقاتك يا رب العالمين. وسالم بن شعبان بيقول مساكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين بشكل عام، إن شاء الله مساكم الله بالخير والعافية والسرور لكم جميعا وبالتوفيق والنجاح. يسعد لي كل أوقاتك يا سالم متابعنا الدائم، شكرا لك. ومعنا رشيد، تحياتي لكم من المغرب وتحياتي لكم يا الأبناء الشرفاء. شكرا لك صديقنا وعزيزنا من المغرب. أما المتواجد معنا حاليا في البوستر اللي كان نازل هاني بن حمدان وبيقول أعتقد بأن المرأة لها حقيقتها في اتخاذ القرار في تخصصها ومهنتها التعليمية، لأن ذلك يعزز من قدرتها على الاكتفاء الذاتي بنفسها في كثير من الأشياء الضرورية في بيتها، ولكن في المقابل الرجل أن يقوم بواجبه في حقوقها، وهذا واجب اتجاهها وملزم لها في كثير من الواجبات. وأيضا بيضيف هاني وبيقول بأن هناك هيبة تجده بعض الرجال صابر، ولكن إذا جاءت الفرصة تركها في عزلة غير منظمة وبحياة غيرها. شكرا لك يا هاني. وأيضا إخلاص معنا بتقول: إخلاص ناجي، مساء الخير عليكم، واللي قادرة تتحمل مخاض ألام الولادة وتربية أطفالها والاهتمام بزوجها وعائلتها، أيضا تقدر تتحمل كل ضغوطات الحياة وتعافر بالتراب وتصنع من نفسها امرأة حديدية قادرة تقود مسيرة لوحدها. يسعد لي كل أوقاتك يا إخلاص، وحقيقة كلام بمحله، وبيقول لك اللي قادرة حقيقة حقيقة، يعني أنا مش حاليا لأني مع المرأة، ولا بإن أنا بقول بإنه إحنا من نفس الجنس وبنتكلم عن هذه الأشياء لا إطلاقا، ولكن في أمور ربما قد تتحملها المرأة لا يستطيع على تحملها رجل. فإذا لقينا بإنه بعض الرجال هل بيقدروا يتحملوا نفس الشيء اللي بتتحمله المرأة في الخارج وفي الداخل، بنشوف إنه ما فيش أي موازنة. فلذلك أنا بعيد وبزيد في كلام إنه الحياة عبارة عن شراكة وليست عبارة عن ساحة حرب، ولا بالضرورة بأن المرأة تكون هي والرجل بمكان واحد أو بسلسلة واحدة والمساواة وما إلى ذلك. بقد ما هو الشيء المتاح والشيء اللي لازم يكون حقيقي هي المسألة التشاركية فيما بينهم. وطبعا هكذا نصل إلى ختام حلقتنا طبعا، وختام رحلة برنامج قالوا في هذا الموسم. وأنا بقول لكم شكرا لكل من استمع وكان جزء من حوارنا، ولكل رأي دائما شاركنا، ولكل اختلاف علمنا بأن الحوار هو الطريق الأقصر للفهم. قد تنتهي الحلقات بالفعل، لكن القضايا التي ناقشناها ستظل حاضرة، والإجابة عنها تبدأ عند كل واحد منا. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا وحبايبنا في كل مكان، وأكيد بنلتقي في الخارطة البرامجية الجديدة وفي برامج جديدة بإذن الله تعالى تنال إعجابكم. كنت معكم أنا دينا المدني، وكان هذا برنامج قالوا. إلى لقاء جديد بإذن الله تعالى معي أنا ومع الزميل عاصم حكيم. دمتم بخير ودمتم أقرب إلى الله.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة.
2: إن شاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. بدأت في عدن دورة تدريبية تنظمها وزارة المالية حول قانون المناقصات والمزايدات بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة المشتريات الحكومية. وأقرت السلطة المحلية في مديرية المنصورة تغيير اسم مستشفى 22 مايو إلى مستشفى المنصورة الجراحية العام. وبحثت السلطة المحلية في مأرب مع منظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية تعزيز التدخلات الإنسانية وتوسيع الدعم المقدم للنازحين. عربياً وعالمياً، وصلت أولى المركبات التابعة لقوى متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة تمهيداً لبدء مهامها في دعم الأمن والاستقرار، بينما رفضت هنغاريا مقترحاً أوروبياً يقضي بحرمان الأوكرانيين المشمولين بسن التجنيد من صفقة اللجوء. اقتصادياً، سجلت الإمارات أعلى مستوى في صادراتها النفطية خلال شهر يونيو بمتوسط بلغ 3,700,000 برميل يومياً، وهو رقم قياسي جديد. كما أعلنت روسيا أن حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية تجاوز 27 مليار دولار خلال العام الماضي. رياضياً، تتواصل اليوم منافسات كأس العالم 2026 بإقامة 3 مباريات في دور خروج المغلوب، أبرزها فرنسا أمام السويد. كما واصل المنتخبان المغربي والبرازيلي مشوارهما إلى البطولة، بينما ودع المنتخب الألماني المنافسات بعد خسارته أمام باراغواي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. مزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن غد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

حين تتحول الرياضة إلى رسالة ويصبح الخبر مسؤولية، نلتقي بكم في موسم جديد من أثير الرياضة، الموسم الثالث مع فرحان المنتصر. أهم الأخبار المحلية والدولية، حوارات مع النجوم ونقاش مهني لقضايا الرياضة، يأتيكم على راديو عدن الغد 89.9 و 95.9 FM كل ثلاثاء الساعة 8 مساء. أثير الرياضة، نبض الملاعب وصوت الحقيقة. كونوا على الموعد.

الأعزاء المستمعين الأعزاء الرياضيين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي أثير الرياضة. أثير الرياضة يأتيكم أو تستمعون إليه من راديو عدل الغد على الموجتين 89.9 و95.9، ويأتيكم على رأس الساعة 8 مساء كل ثلاثاء، وأكون معكم دائما أنا فرحان المنتصر من الإعداد والتقديم، ويرافقني الزميل المخرج عاصم حكيم. في هذه الحلقة سنتحدث عن في الشأن المحلي، لدينا جملة من الأخبار، منها مشكلة انتخابات اللجنة الأولمبية التي بدأت تظهر على السطح مؤخرا بطموحات متعددة وأزمات بدأت قوية من البداية. أيضا سنتحدث عن كأس الجمهورية آخر المباريات، وكذلك عن استئناف الدوري اليمني دوري الدرجة الأولى من الجولة الخامسة، النتائج والصدارة والمباريات القادمة. أيضا سنتحدث عن كأس العالم، المرحلة التي وصلت إليها البطولة، الحظوظ العربية، أبرز الأحداث التي رافقت هذه البطولة. كونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

في سنة 92 أو 2022 انعقدت الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية اليمنية في دولة الكويت، وتمخضت عن قيادة يعني دخلت فيها بعض الأسماء مثل الأستاذ خالد الخليفي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، والأخت لؤي صبري النائب الثاني، والعديد من الزملاء دخلوا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو في مجلس الإدارة. والحقيقة أنه الانتخابات كان فيها تنافس شديد بين عبد الرحمن الأكوع وقائمته وبين الشيخ أحمد صالح العيسي وقائمته، يعني والتداعيات الانتخابات ما تزال يعني منذ انتهت الانتخابات بفوز الفريق الذي كان أو الذي رأسه عبد الرحمن الأكوع رئيس اللجنة الأولمبية الحالي، الذي يبدو أنه خلاص يعني وفقا للائحة والنظام الأساسي سوف لن يعود رئيسا للجنة الأولمبية اليمنية، وستعمل اللجنة الأولمبية على تغيير قيادتها بقيادات يعني شابة يعني شابة يعني لكن تكون أعمارهم أقل من 70 سنة. اليوم اللجنة والمجلس إدارة اللجنة الأولمبية اجتمع ويعني ناقش الكثير من القضايا، لكن أبرز القضايا التي دارت في الاجتماع اليوم وفق البيان الذي نشرته اللجنة الأولمبية على موقعها الإلكتروني قبل نحو نصف ساعة من الآن، هو موضوع الساعة، موضوع تجميد عضوية الاتحاد اليمني لكرة القدم في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اليمنية. طبعا التجميد جاء على خلفية يعني انتخابات اتحاد الكرة أيضا التي أقيمت في قطر قبل نحو سنتين، وما تلاها من تداعيات. طبعا كثير بعض الأندية اشتكت أنه الاتحاد اليمني لكرة القدم حرمها من أنها تختار ممثليها في الجمعية العمومية، وقالت لماذا الاتحاد اليمني لكرة القدم رفض أن يسمح لنا باختيار ممثلينا بينما سمح بأن نرشح مرشحين لهذه الانتخابات. اللجنة المؤسفة بالفعل أنه الجمعية العمومية للاتحاد اللجنة الأولمبية كانت قد أغرت تجميد القرار، مش تجميد الاتحاد، لكن الأمين العام للجنة الأولمبية فاجأنا وفاجأ الجميع أنه بالمضي في تجميد عضوية الاتحاد اليمني لكرة القدم. واليوم المكتب التنفيذي أو المجلس الإدارة كما هو موجود في القرار أقر يعني عودة موضوع اتحاد الكرة إلى لجنة خاصة قد شكلها لمتابعة الأمر. طبعا اللجنة الأولمبية كانت أمس الأول قد اشتكت من أن عدم قدرتها على تنظيم الفعاليات وخصوصا في يوم الأولمبية العالمي لأنها لم تتلقى دعم، واليوم يعني نشرت اللجنة الأولمبية ونشر بعض الأعضاء في اللجنة الأولمبية يعني مناشدة لسلطة الأمر الواقع بصنعاء من أجل صرف مخصصات اللجنة، لأنه موارد صندوق رعاية النشوة والشباب أغلبها أو 90% منها ربما أكثر من ذلك تذهب إلى صنعاء وتستفيد منها الجماعة المسيطرة هناك في أمور لا تموت إلى الرياضة بصلة. أيضا من قرارات اللجنة الأولمبية اليوم يعني أنها أقرت يعني كثير من الأشياء الفنية، لكن من أهم الأشياء أنها أقرت المشاركة في البطولات الخارجية والقوائم النهائية للبعثات الإدارية والألعاب الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأسيوية باليابان، والتي تشارك فيها بلادنا بعشرة ألعاب رياضية وأولمبيات الشباب في دكار بالسنغال التي ستشارك فيه بلادنا بلعبتين، ودورة الألعاب الأسيوية للصالات في الرياض الذي ستمثل فيها بلادنا أو ستمثل فيها بلادنا 8 ألعاب رياضية. والمؤسف لا فعلا أنه هذه الألعاب وهذه المشاركات وغيرها تتم يعني دون تحضير جيد ودون أن يكون لدينا في الداخل مسابقات وبطولات تفرز أو تكون قادرة على إفراز لاعبين للمشاركة في هذه البطولات، ومعظم إن لم يكن كل اللاعبين الذين يشاركون باسم اللجنة الأولمبية يأتون بما يسمى بالمراكز الإعداد في صنعاء ويذهبون لتمثيل البلد دون أن يخوضوا منافسة حقيقية في الداخل أو إعداد في الخارج، وبالتالي دائما تكون النتائج يعني غير
يعني مرضية للجمهور وحتى للمتابعين والمختصين بشكل خاص. اللجنة الأولمبية يعني هذه ربما كرة الثلج التي انطلقت في انتخاباتها، وهناك تربيطات وهناك يعني لا شك ستلحقها تنسيقات وربما ضغوطات قد تحاول تجير الانتخابات لجهة أو لأشخاص، ونحن سنكون يعني متمنين لها بالنجاح، لأنه اللجنة الأولمبية كيان يفترض الحفاظ عليه والمساهمة في العمل على إنجاحه وأيضا قيادة انتخاباته إلى بر الأمان. هذا بالنسبة للجنة الأولمبية، وهو الخبر والحدث الجديد في الشأن الرياضي المحلي، وهو كان آخر خبر تمت إذاعته من أو نشره في موقع اللجنة الأولمبية. بالنسبة للنشاط الرياضي الآن في عدن، يعني الحقيقة أنه بطولة الوفاء التي تقام برعاية مؤسسة الناصر وينظمها فرع الاتحاد العام لكرة القدم في العاصمة عدن بمشاركة 9 أندية يعني تسير سيرا طيبا. واليوم فيه كان في مباراتين لعبوا فيها الجزيرة مع الأهلي، والجلاء يخوض الآن مباراته مع شمسان. والحقيقة أن مؤسسة الناصر دخلت في الجانب الرياضي بشكل جيد. سمعنا أو تابعنا أمس ما نشرت من أخبار عن توجه من السماعة فكت

كما قلت أنه مؤسسة الناصر يعني تتدخل بالرياضة تدخل إيجابي محمود، يعني بعد أن ساهمت في تحسينات وفي نادي الوحدة أمس تداول إعلام اتحاد الكرة في العاصمة عدن أخبار تتحدث عن توجه من لا نزول ميداني من المؤسسة إلى ملعب الشهيد الحبيشي والبدء بإجراءات تطوير وتحسين على في المرافق أو من خلال تركيب ساعة أو شاشة عملاقة في الملعب وبالإضافة إلى صيانة الإنارة. اليوم أيضا يعني هناك أخبار لا يعني غير مؤكدة لكنها أخبار تربط مؤسسة الناصر بملعب أو بالاستاد الأولمبي في سيئون من أجل هو لن أقول تطوير ولكن استكمال تجهيز ملعب سيئون، لأنه في الملعب كله لا في ليش هناك جاهز إلا المعشب الأخضر، والمعشب الأخضر الآن تقريبا العمر الافتراضي للعشب يعني قارب على الانتهاء، ويعني الملعب أساسا الذي استغرق نحو 20 سنة أو ربما أكثر في الإنشاء تم تعشيبه بجهود بين السلطة المحلية ووزارة الشباب والرياضة في عام 2017 أو 2018، ومن ذلك الحين تقام عليها المباريات لكنه لم يستكمل من حيث التجهيزات من حيث من كل النواحي. ويعني إذا كانت مؤسسة النصر ستعمل على تجهيز الملعب فإن هذا شيء يحسب لها، وإن شاء الله يكون يعني ما سمعنا خبر حقيقي وخبر يؤدي إلى خدمة الرياضة والرياضيين في سيئون وفي عدن وفي كل المناطق. للعلم هي مؤسسة النصر بدأت في محافظة أبين، أنشأت الملاعب وجهزت ملعب الناصر في لودر، وهي تقدم دعم كبير للرياضة وهي مشكورة على هذا الجهد. في عدن أيضا عدن موعودة بإقامة أو باستضافة بطولة سوبر السلة في 20 يوليو المقبل. القرار صادر عن مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة السلة الذي أقر إقامة البطولة في العاصمة عدن بمشاركة وحدة صنعاء الميناء وشعب حضرموت وأهلي صنعاء. البطولة تقام برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري وبدعم صندوق رعاية النشء والشباب في العاصمة عدن. الأمور يعني تسير باتجاه إن شاء الله باتجاه استئناف الأنشطة والبطولات في العاصمة عدن بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب الذي يعني نعول عليه كثيرا على يعني أن يكون قادر على الوفاء بالتزاماته نحو استعادة الرياضة مكانتها ودورها وحضورها من خلال تنشيط مختلف الاتحادات وليس فقط الاتحاد العام لكرة السلة.

بعد ان كان الدوري ومنافساته قد توقف بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ثم بمناسبه يعني الجولات الاولى من كاس العالم عاده المباريات. ولكن قبل الحديث عن عوده المباريات نتحدث عن الأنشطة التي تقام في الاتحاد اليمني لكرة القدم. والحقيقة أنه نحن كنا قد تناولنا وتحدثنا عن دورة بي التي تقام لأول مرة في بلادنا، أو هي مش لأول مرة لكن لأول مرة بعد انقطاع طويل تقام في بلادنا بمشاركة 24 مدرب. والدورة بدأت يعني مرحلتها الأخيرة، هي المرحلة الأخيرة والثانية والأخيرة، كانت بدأت يوم 20 يونيو وبتستمر إلى يوم 2 يوليو، ويشارك فيها كما قلنا 24 مدرب، أغلبهم أو معظمهم مدربين عاملين في قيادة الفرق في عدن، لأنه ليس في عدن، في عدن وفي اليمن بشكل عام، ونتمنى لهم كل التوفيق. في تعز يعني كان يعني توفي قبل نحو شهرين محمد علي القدسي الرئيس السابق للفرع، الرئيس الأول الاتحاد اليمني لكرة القدم، عين الأخ عبد الرحمن الآنسي مديرا أو رئيسا مؤقتا للفرع في تعز خلفا للرئيس المتوفى الله يرحمه. والرئيس الجديد للفرع كان قد التقى بالشيخ أحمد العيسي رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، وناقشوا الكثير من القضايا التي تهم كرة القدم في محافظة تعز وفي اليمن بشكل عام. الحقيقة أنه الآن يعني دوري كأس الجمهورية، وكنا في البداية كان الحديث عن 40 فريق، ثم قيل لا أنها 64 فريق، لكن الحقيقة أن الفرق التي شاركت هي أكثر من ذلك. والبطولة يعني إلى الآن وصلت مرحلة الدور 32 في هذه البطولة، وفيها سيلعب وحدة صنعاء مع أهلي تعز وأهلي الحديدة مع أزال، والفائز من هنا من المباراة الأولى سيقابل الفائز من المباراة الثانية في دور 16. شباب الجيل من الحديدة سيقابل شباب رخمة أو شباب مرخة من شبوة، وشعب صنعاء سيقابل شباب البيضاء، والفائز من المباراة الأولى مع المباراة الثانية سيقابل الفائز من المباراة الثانية في دور 16. أيضا شعب إب سيقابل الميناء من عدن، واتحاد إب سيقابل 22 مايو من صنعاء، والفائز بالمباراة الأولى سيقابل الفائز بالمباراة الثانية في دور 16. أيضا الرشيد من تعز سيقابل أهلي صنعاء، والفائز من هذه المباراة سيقابل الفائز من سيئون والعروبة. هذا في المسيرة الأولى. وفي الجانب الآخر الفائز من مباراة اتحاد حضرموت مع التلال سيقابل الفائز من مباراة شعب حضرموت مع الحسيني من لحج، الفائز من مباراة في مباراة أهلي عدن وفحمان أبين سيقابل الشعلة، الفائز من الشعلة وسلام الغرفة، والفائز من وحدة عدن وسمعون سيقابل الفائز من المكلة وتضامن حضرموت، الفائز من وحدة المكلة والسد مأرب سيقابل شمسان في تضامن حضرموت. وبعد ذلك ستجري البطولة وصولا إلى المباراة النهائية التي لم يتحدد موعدها بعد. ومن يلاحظ أنها يعني نوعا ما الخارطة أو الجدول المباريات موزع إلى حد ما توزيع جغرافي باستثناء وجود الميناء من عدن والسيئون من حضرموت في المجموعة الأولى. نتمنى للفريق كلها كل التوفيق والنجاح. هذا بالنسبة لبطولة كأس الجمهورية التي انطلقت تحت مسمى كأس الاتحاد، ثم ما لبثت أن تحولت إلى بطولة جمهورية موسعة تخوض فيها الفرق من الدور 64 ثم 32. وإن شاء الله يعني نتمنى التوفيق للفرق، ونتمنى مستويات مرتفعة لهذه البطولة التي عادت كما قلنا بعد توقف نحو 12 سنة. الأسبوع هذا بداية من يوم الخميس الماضي، الأسبوع الماضي طبعا، انطلقت مباريات الجولة الخامسة من الدوري العام لفرق الدرجة الأولى.
يوم الخميس فاز فحمان أبين على شباب البيضاء بهدفين مقابل لا شيء. يوم الجمعة خسر الهلال أمام ضيفه اليرموك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ويوم الجمعة انتهت قمة المكلا بين التضامن والمكلا بالتعادل بدون أهداف. ويوم السبت فاز أهلي صنعاء على مضيفه سلام الغرفة بهدفين مقابل لا شيء. ويوم السبت أيضا فاز السد من مأرب أو السد مأرب على اتحاد إب بهدف مقابل لا شيء. ويوم السبت أيضا العروبة من صنعاء فاز على اتحاد حضرموت بهدف مقابل لا شيء. ويوم الأحد انتهت القمة التي جمعت وحدة صنعاء بشعب حضرموت بالتعادل من دون أهداف. وبنهاية الجولة الخامسة للبطولة يكون الترتيب على النحو الآتي: المكلا بالصدارة من خمس مباريات، لعب خمس مباريات فاز في أربع وتعادل في مباراة وله 13 نقطة. شعب حضرموت في المركز الثاني لعب أيضا خمس وفاز في أربع وتعادل واحدة وله 13 نقطة بفارق أفضلية الأهداف التسجيل، وسجل 6 أهداف والمكلا سجل 7 أهداف. في المركز الثالث العروبة أيضا يعني خسر مباراة واحدة وفاز في 4. في المركز الرابع تضامن حضرموت فاز في 3 مباريات، خسر مباراة وتعادل مباراة. في المركز الخامس وحدة صنعاء فاز 3 مباريات، تعادل مباراة وخسر مباراة. في المركز السادس أهلي صنعاء فاز أيضا 3 مباريات، خسر مباراة وتعادل مباراة. وفي المركز السابع السد من مأرب، والسد يخوض بطولة دوري الدرجة الأولى لأول مرة، فاز مباراتين وخسر 3، لم يتعادل أي تعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، لم يخسر أي مباراة. اليرموك في المركز الثامن فاز في مباراتين، تعادل في مباراة وخسر مباراتين. أيضا بعد ذلك في المركز التاسع فحمان، في المركز التاسع فاز في مباراتين وخسر 3 مباريات ولم يتعادل أي مباراة. في المركز العاشر شباب البيضاء فاز في مباراة وخسر مباراة أيضا وتعادل في فاز في مباراة وخسر مباراة وتعادل الحقيقة أنه فاز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة وخسر 3 مرات. في المركز الحادي عشر اتحاد حضرموت فاز مرة واحدة وخسر 4 ولم يتعادل. في المركز الثاني عشر

من أجل تحقيق هدف البقاء في دوري الدرجة الأولى قبل التفكير في تحقيق نتيجة مميزة أو المنافسة على اللقب. الجولة السادسة من الدوري اليمني ستنطلق يوم الخميس بمباراة تجمع تضامن حضرموت في أهلي مع أهلي صنعاء في المكلا. المباراة جماهيرية وقوية والأهلي مطالب بالفوز من أجل التقدم، والتضامن يعني هو حريص أن يكون حريص على الفوز من أجل البقاء في المقدمة. أيضا الخميس سيلعب العروبة مع السد مأرب في صنعاء. الخميس أيضا الهلال من الحديدة سيستضيف المكلا في الحديدة وعلى ملعب الشهيد العلوفي بالحديدة، والمكلا كان قد وصل أمس إلى الحديدة وبدأ استعداداته لخوض المباراة. الجمعة في اتحاد إب سيستضيف فريق فحمان في ملعب إب بعد أن تم حاولت إحدى المؤسسات أن تعيد له بريقة من خلال إعادة زراعة البقع المتصحرة في الملعب، والجهود كانت كبيرة والجمال فيها أنها جهود أهلية في ظل غياب الدولة هناك والمؤسسات المعنية بذلك. يوم السبت شعب حضرموت سيستضيف شباب البيضاء في برادم، ويوم السبت أيضا تختتم مباريات الجولة السادسة بلقاء يجمع اليرموك مع سلام الغرفة في الظرافي بصنعاء. نتمنى للفرق كل التوفيق وفي هذه البطولة التي طبعا يعني هي صعبة بالفعل على الفرق، في أولا أن الأجواء صيفية، ثاني حاجة أن المسافة طويلة والأسفار متباعدة بين المحافظات، ثاني شيء الظروف الصعبة التي تعاني منها الأندية الرياضية خصوصا يعني مع غلاء المعيشة وغلاء كلفة النقل بين المحافظات. هذا كان الحديث عن الدوري العام وعن البطولات التي يعني نحن نتابعها أولا بأول، ولكن في معنا خبرين من محافظة حضرموت. الخبر الأول متصل بإقامة بطولة شطرنجية يعني في حضرموت إن شاء الله. البطولة يعني هي كأس حضرموت وتقام على كأس الفقيد حسين عمر العكبري، وهي بطولة فردية ينظمها اتحاد اللعبة في ساحل حضرموت بإشراف مكتب الشباب والرياضة. أيضا ساحل حضرموت أو حضرموت كلها تستعد لإقامة بطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية برعاية المحافظ عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت. وهذه اليوم عقد اجتماع تحضيري ضم قيادة مكتبي الشباب والرياضة بساحل ووادي حضرموت لإنجاح أو لبحث ترتيبات إنجاح هذه البطولة التي تعتبر ظاهرة ثقافية تستعد لها الأندية، وقد هي أصلا قد أقيمت التصفيات التمهيدية لهذه البطولة، والآن يتم التحضير لإقامة نهائيات البطولة. ويعني البطولة طبعا ستقام يعني البطولة التمهيدية ستقام يوم 19 يوليو القادم، وهي ستكون مؤهلة للنهائيات. والبطولة هذه انطلقت في 2018، وطبعا بانتظار إن شاء الله أن يتم إطلاق بطولة كأس حضرموت لكرة القدم التي تقام كل سنة وأصبحت من العلامات البارزة والعلامات المميزة للنشاط الرياضي في محافظة حضرموت.

عدنا إليكم ولكن هذه المرة لنتحدث عن المونديال وعن الأخبار العالمية الأهم في كرة القدم. الآن تجري مباراة في دور 32 بين المنتخبين بين منتخبي ساحل العاج والنرويج، وحتى الآن النتيجة هي 0-0 بدون أهداف، ونحن في الدقيقة 32 من المباراة. طبعا صباح اليوم كان المنتخب الهولندي قد غادر البطولة يعني بعد خسارته أمام المنتخب العربي المغربي بنتيجة 3-2، يعني ركلات ترجيح 3-2 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت الإضافي من المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف. الحقيقة أنه البطولة يعني كان هذه بطولة كأس العالم هذه المرة يعني شهدت تنافسا يعني جميلا بين المنتخبات والفرق المشاركة الكثيرة العدد يعني. والحقيقة أنه نحن كنا في البداية قد يعني غمزنا ولمزنا عن كأس العالم باعتبار أنها في بلد يعني نحن ما نرتاح لاش، لكن من يتابع من يشاهد المباريات والبطولة بالنظرة مجردة خالية من الانتماء سيجد أنه هذه كأس عالم حقيقية، ملاعب مليان جماهير، الملاعب كبيرة، الناس تعيش شغف المونديال. والحقيقة أن كرة القدم يعني لعبة شعبية بالدرجة الأولى، وإن كانت نقول شعبية من اتساع قاعدتها الشعبية، لكنها كأس العالم هي للأغنياء فقط، يعني كلفة المباريات وكلفة البطولات الحضور الميداني عالي جدا. وكنت قد أذعت خبر في حلقة سابقة أن المباراة النهائية سيكون يعني في المنصة في المقاعد الفي اي بي ستكلف التذكرة نحو 2.2 مليون دولار. وكانت قرأت أو تابعت تصريحات لرئيسة المكسيك تقول أن التذكرة غالية، تنتقد التذكرة وهي بلد مضيف، قالت أنها حصلت على تذكرة مجانية وعلى دعوة مجانية وأنها رفضت أن تذهب وشعبها يعني يعاني من الصعوبة في حضور المباريات، وأنها أعطت التذكرة لأحد الشابات حتى تحضر وتشاهد وتستمتع. عموما يعني بعد المرحلة الأولى من البطولة التي كانت دور المجموعات تأهلت إلى دور 32 منتخب، ومباريات الدور 32 على النحو الآتي: جنوب أفريقيا كندا، وقد فاز المنتخب الكندي بهدف اللحظات الأخيرة. البرازيل اليابان، وهذه في هذه المباراة فاز المنتخب البرازيلي أيضا بهدف اللحظات الأخيرة. ألمانيا يعني غادرت أمس أو غادرت ليلة أمس أمام البارجواي، ويعني الألمان الجمهور العربي مرتاح جدا لخروج الألمان لأسباب يعني نعرفها جميعا. هولندا اليوم خسرت أمام المغرب وودعت البطولة بركلة الترجيح، رغم أن البطولة أو المباريات أو أن المنتخب الهولندي يعني هناك من رشحها في بعض مراحل البطولة لأن يكون يعني هو المنافس وهو المتصدر، باعتبار أن الكرة الهولندية من أفضل يعني صاحبة تاريخ ومكانة. في بطولات الدور 32 كما قلت أنه لعبت حتى الآن 3 مباريات، يعني البرازيل فازت وألمانيا خرجت، والأحد كانت هناك مباراة يعني واحدة فقط، يعني جنوب أفريقيا خرجت على يد كندا بهدف مقابل لا شيء، ويوم الاثنين البرازيل فازت 2-1، وأمس الفجر واليوم الفجر اليابان خرجت بركلة ترجيح 4-3 على يد باراجواي، وأيضا هولندا خرجت على يد المغرب بركلة ترجيح 3-2. والآن تجري مباراة ساحل العاج والنرويج غدا الأربعاء، يعني هذا المساء الساعة 12:00 مساء، وقد يعتبر يوم غد فرنسا ستقابل السويد، 4:00 صباحا يوم غد المكسيك ستلعب مع الإكوادور، ويوم غدا الساعة 7:00 مساء انجلترا، طبعا التوقيتات كلها بتوقيت عدن، انجلترا ستقابل الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية و
الكونغو الديمقراطية والأربعاء طبعا هذا المكسيك ستقابل الإنجلترا ستقابل الكونغو الديمقراطية وبلجيكا ستلعب مع السنغال الساعة 11 مساء. يوم الخميس الولايات المتحدة الأمريكية بتلعب مع البوسنة والهرسك الساعة 3 صباحا وأسبانيا ستواجه النمسا في الساعة 10 مساء. يوم الجمعة البرتغال ستقابل كرواتيا الساعة 2 صباحا وسويسرا ستقابل الجزائر الساعة 6 صباحا وأستراليا ستقابل مصر الساعة 9 مساء. وجميل توقيت المنتخب المصري في الساعة 9 سيكون متاح للمشاهدة أمام الجميع. الأرجنتين ستلعب مع الرأس الأخضر. طبعا الرأس الأخضر تقريبا يعني المنتخب الوحيد الذي صعد إلى الدور الثاني بثلاثة تعادلات وهذه كانت سابقة يعني فريدة على مستوى كأس العالم باعتبار أنها يعني المنتخب يشارك لأول مرة والنتيجة التي حققها وصعد بها إلى الدور 32 يعني نتيجة لافتة. يوم السبت أيضا قلنا الأرجنتين ستواجه الرأس الأخضر الساعة 1 صباحا، كولومبيا ستواجه غانا الساعة 4 صباحا، وكندا ستواجه المغرب هذا في بعدين لما يبدأ دور 16 سيكون يوم السبت. يعني كندا تحددت المواجهات حتى الآن في دور 16 كندا ستواجه المغرب الساعة 8 مساء وبرجواج بعدين المباريات ستحدد وفقا لتحديد الفرق التي ستفوز في الدور ال 32. والحقيقة أنه نحن الآن يعني تخيلوا أنه قبل يعني تقريبا نسختين أو ثلاث نسخ ربما أربع نسخ كانت الفرق المشاركة في كأس العالم 24 فريق، والآن أصبح إنجاز أن الفرق تعبر دور المجموعات إلى دور 32. أيضا النسختين الماضية 18 و 2018 2022 ربما قبلها النسخ كانت الفرق المتأهلة إلى نهايات كأس العالم 32 منتخب، الآن أصبح إنجاز أن أنت تعبر إلى ناس إلى كأس العالم إلى دور 32. طبعا الفيفا هو لما يعني بدأ يشرع التشريع هذا ويعني يوسع المنتخبات القصد منه فقط هو الجانب المالي طبعا. والمؤسسة الفيفا عموما يعني هي تقوم على مسألة مهمة هي مسألة الاحتكار. الفيفا يحتكر لعبة كرة القدم، وبالتالي من هذا الاحتكار استطاع أن يحصل على المليارات. يعني الفيفا يتحدث عن دخل خلال أربع سنوات 13 مليار دولار، ويعني جوائز هذه البطولة كما تحدثنا من قبل ستبلغ يعني نحو مليار دولار ويعني وزيادة. الفيفا أيضا يقدم للدول التي تشارك في التصفيات والدول التي عندها التي هي عضو في الفيفا بأموال كبيرة تدعمها من شان مواصلة ربط الدول والاتحادات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه لو جاء اتحاد موازي أو اتحاد منافس قد تنتهي مسألة الاحتكار. أيضا المنتخبات التي فقط وصلت إلى كأس العالم حصلت يعني للاستعداد فقط مليون دولار، للمشاركة فقط بمجرد المشاركة تخرج من المشاركة. المنتخب السعودي خرج من الدور الأول وحصل على 12.5 مليون دولار. بمناسبة ذكر المنتخب السعودي الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المسحل يعني أعلن استقالته أو عدم ترشحه لولاية جديدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا طبيعي أنه أنت عندما تخفق في مهمة ما أو في بطولة ما فإنك تغادر البطولة. وبالمناسبة الحديث عن المغادرة تقريبا كل المنتخبات الآسيوية غادرت ما عدا المنتخب الأسترالي لديه مباراة منتظرة، ويعني مصيره يعني يا أما أنه يواصل حمل الراية الآسيوية إلى آخرها أو أنه يخرج مثل ما خرجت المنتخبات السابقة. بعكس قارة أفريقيا، من أفريقيا شاركت في النهايات 10 فرق، 9 فرق تأهلت لدور 32 باستثناء المنتخب التونسي الذي لم يحقق شيء ولم يعني يكن حاضرا لهذه البطولة.

طبعا نتمنى لكم فرجة شيقة ومتابعة ممتعة لبطولات ولمباريات كأس العالم، ونرجو لكم كلكم التوفيق في المنتخبات والفرق التي تشجعونها في هذه البطولة. أنا طبعا أشجع المنتخب البرازيلي، والرياضة طبعا مثل الفن ليس لها حدود وليس لها يعني انتماء سياسي إلا ما كان متصل بالأشياء لها علاقة بالدين وبالأخلاق. في الحديث عن الأمنيات في كأس العالم نكون قد أتينا إلى ختام فقرات هذه الحلقة التي هي الأخيرة في هذه الدورة البرامجية لراديو عدن الغد، وبحسب ما عرفت أنه إن شاء الله من يوم الأربعاء ستبدأ دورة جديدة. في دورة جديدة برنامج أثير الرياضة لن يكون ضمن البرامج المذاعة في هذه الدورة، والحقيقة أنه أنا يعني واجب علي أنه قبل أن أختتم هذه الحلقة أنا أتوجه بالشكر لكم أنتم للأخوة المستمعين والمتابعين في صفحة الإذاعة في موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذي كانوا هم يعني تشجيعهم ودعمهم كان زائد لي بالعمل خلال نحو 30 شهر في راديو عدن الغد. أيضا أشكر قيادة الإذاعة ممثلة بالزميل فتحي بالأزرق وكل الزملاء من أنا رافقت الإذاعة منذ التأسيس وحتى الآن، والحقيقة أنه أنا تعلمت منهم كثيرا، يعني كلهم أصغر مني بعضهم من هو في عمر أولادي، لكن في الحقيقة أنا استفدت منهم كثيرا وتعلمت منهم كثيرا، وكانت بالنسبة لي تجربة ممتعة ومفيدة، وكانت محطة هامة في مسيرتي الإعلامية. أنا في الأصل محرر صحفي، ويعني واحد يكتب أنا صاحب قلم، لكن هم جعلوا مني وعطوني الفرصة أن أكون من أصحاب الصوت والصورة في هذه الإذاعة التي أنا ممتن لكل القائمين عليها لكل العاملين فيها، وأتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح بهذه الأمنية التي أتمنى أن تتحقق. أنا أتمنى للأخوة المستمعين والمتابعين دائما الصحة والسعادة والخير والعافية. وفي نهاية هذه الحلقة التي هي نهاية هذا البرنامج أقول هذه تحية لكم مني أنا فرحان المنتصر ومن زميلي عاصم حكيم، ومع السلامة.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويش
1: عدن الغد صوت كل الناس
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.